0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في الخامسة والربع بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي الرابعة والنصف وخمس دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: طه صلاة الله.

طه صلاة الله مني سرمدا.

اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، مستهلا بالآية 39 من سورة فصلت.

فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

0: عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه الفقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 39 من سورة فصلت وحتى الآية 35 من سورة الزخرف. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم مستهلا بالآية 36 من سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

0: تعملون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم من الآية 36 من سورة الزخرف وحتى الآية 14 من سورة الأحقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5:15 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:05 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل بمشيئة الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ إبراهيم الإسكندراني.
0: حبيبي رسول الله يا غاية المنى، حبيبي رسول الله،

0: وصليت بالأملاك وصليت بالأملاك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.
2: اللهم فاطر السماوات
0: أصلي

0: أني
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام، حيث أنفاس العلماء وأقوال الحكماء وآراء الفقهاء، وعبر أثير الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، حيث أبناؤنا في المدارس والمعاهد والجامعات يبدأون عاما دراسيا جديدا. نسأل الله الكريم أن يكون عام توفيق وفلاح ونجاح لكل أبنائنا الطلاب، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، أنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بنعمة العقل ليصل به إلى أسرار الكون من خلال العلم. أول ما نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، العلم طمأنينة القلب وهداية العقل واستقامة الفكر وسلامة العقيدة. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله لمن لا يعرفه صدقة. هو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة، به يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، يرزقه السعداء ويحرمه الأشقياء. العلم إمام والعمل تابع له. بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم كل طالب علم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم وفق أبناءنا ونور أفهامهم واشرح صدورهم واصرف عنهم كل سوء، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم من أول سورة المجادلة يتلو علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.

حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة المجادلة، تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة المقربين لكفى به فضلا وشرفا، فكيف وعز الدنيا والآخرة مشروط بحصوله. فيا طلاب العلم، العلم صمام أمان وحارس أمين، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي فرق تراه إذا ما في طه قرأت. نسأل الله الكريم أن يوفق أبناءنا الطلاب، وأن يجزي المعلمين خير الجزاء، وأن يعين القائمين على العملية التعليمية بما فيه صالح أبنائنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني.

ولم يكن له كفوا.

0: حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، رفعه المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، العلم النافع هو كل علم يستفيد منه الناس، وشرف العلم مرهون بنفعه وما يقدمه من خير للإنسانية. زينة العلم الأخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. العلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. أيها المعلمون، أنتم في مهنة الأنبياء، فهل بعد هذا من شرف؟ أيها المعلمون، أنتم ضمير الأمة، وأبناؤنا أمانة استودعناها عندكم، فأخلصوا النية لله واطلبوا الأجر من الله وأتقنوا العمل. ويكفي المخلصين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل السماوات وأهل الأرض والحيتان في جوف الماء يصلون على معلم الناس الخير. ويا طلاب العلم، أنتم أمل الأمة ومستقبلها، عليكم بخمسة أمور: حسن العلاقة بالله، واتقوا الله ويعلمكم الله، عليكم ببر الوالدين، فبدعوة من الأب أو الأم تفتح لكم مغاليق الأشياء، عليكم بتقدير المعلمين، عليكم بحسن الصحبة، وعليكم بتنظيم الوقت. ويا أولياء الأمور، اغرسوا في أبنائكم محبة العلم، وكونوا لهم عونا ماديا ومعنويا، جددوا فيهم الأمل، وابعثوا في نفوسهم التفاؤل. اللهم اجعله عام توفيق وفلاح ونجاح لجميع الطلاب، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد فوز البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم إن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر.

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، وأمن في الصلاة فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، من غرفة المراقبة الرئيسية تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، لبيب عبد الهادي، راني عبد الباسط، وحسام رأفت من البرنامج العام، وشحات عبد العظيم من استوديو إذاعة القرآن الكريم، ومن مصدر الإذاعة الخارجية هذه تحيات أحمد صبيح وطارق شحاتة. من أسرة التخطيط الديني تقبلوا تحيات الزميل سلامة رشدي، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر يوم جديد الأحد الثامن من ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا فيها تشير إلى 45 دقيقة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير كلها، وارزقنا فرجا قريبا يريح قلوبنا، وتوفيقا يرافق خطانا. اللهم مع صباح يوم جديد، اجعل لنا فيه نصيبا من كل خير، وادفع عنا فيه كل شر. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ألف بين قلوبنا، واطرد الشيطان من بيننا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن الله تعالى، في 6:42. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ صلاح عمار.

0: قدم المبتهل الشيخ صلاح عمار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه؟ من طول الأيام عند مصيفها وأتت قصارا عند فصل شتائه؟ وأدر للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طيب غذائه؟ من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره؟

كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ليستفتح الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحاتة العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام السادسة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 15 من سورة الأحقاف.

الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم.

لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

أهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من الآية 15 من سورة الأحقاف وحتى ختام سورة الفتح. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حامد صابر من الدقي، يقول في رسالته: أعمل في وظيفة مصرفي أي صراف بأحد البنوك المصرية، وحينما تأتي إحدى السيدات لصرف شيك أضطر للنظر إلى وجهها للتأكد من شخصيتها، فهل أكون آثما بما أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولو بدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولهذا قال الفقهاء الأجلاء: يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية إن لم يكن بشهوة، ثم يغلب على الظن وقوعها فيما حرم الله، ويحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية: وما دامت الفتنة مأمونة، وخاصة إذا كان النظر لحاجة، فلا حرج فيه. والموظف الذي كان يمعن النظر لتيقن من شخصية المرأة التي أمامه، أهي صاحبة الحق أو هي امرأة أخرى، فلا إثم عليه ولا حرج ما دام لا يقصد أمرا سيئا، وإنما يريد أن

0: يتحقق من الشخصية التي أمامه.
1: ورد يا دكتور في ختام الآية التي في سورة النور والتي ذكرناها آنفا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نريد أن نفصل القول أو نلقي مزيدا من الضوء على معنى هذه العبارة.
0: في مثل هذه الآية روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين أن المقصود بما ظهر من الآية في المرأة الأجنبية الوجه والكفان، لأنه إذا كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج والعمرة، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. جاء في سنة البيهقي أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما أراد أن يحدد مهرا أعلى للمهور لا يجوز الإنسان أن يتجاوزه، قالت له امرأة سعفاء الخدين: ليس لك هذا الأمر يا أمير المؤمنين. فقال لا، ولما؟ قالت: لأن الله عز وجل يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإسما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فما كان من سيدنا عمر إلا أن قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه من عمر. وهذا يدل على أن كشف الوجه من المرأة وخاصة إذا كان لحاجة فلا يكون محرما، ونقول لهذا الموظف: لا شيء عليك في عملك ما دمت تقصد بذلك أن تتحقق من الشخصية التي أمامك. هذا وبالله التوفيق.
1: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة لمياء ميم من التجمع الأول بالقاهرة، تقول في رسالتها: أنا فتاة تعرضت منذ عام أنا وأسرتي لحادث أليم أصبت فيه بعدة كسور في جسمي، وتم إجراء عدة عمليات جراحية لي كي أستطيع السير والذهاب إلى عملي، لكني حتى الآن ما زلت قاعدة الفراش بسبب أخطاء الأطباء. وسؤالي: لماذا يبتلي الله بعض الناس ويترك البعض الآخر دون بلاء، مع أنهم قد يكونون من العصاة ومن أصحاب الكبائر؟ وما هي الحكمة من وقوع البلاء على الإنسان؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: أولا، أدعو الله تعالى لك أن يتم شفاءك ويذهب آلامك ويحول حالك إلى أحسن حال. وثانيا، اعلمي أن الله تعالى حكيم، يضع الأشياء في موضعها، وهو الذي يخلق ويختار لعباده ما فيه الخير لهم، ولن يصيبنا في هذه الحياة إلا ما كتب الله لنا لا علينا. واعلمي أيضا أن العافية ليست دليلا على الإكرام من الله، وأن البلاء ليس دليلا كذلك على الإهانة للعبد، بل قد يبتلي الله تعالى عبده لأنه يحبه. فأشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أنت في اختبار شديد، فاستعيني بالصبر والدعاء حتى يأتي الله بالفرج، وهو آت إن شاء الله عما قريب. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها بيّنت لأتباعها حقيقة الحياة حتى لا يفرحوا بها إذا وجدوا ما يرغبون، أو ييأسوا من رحمة الله إذا فقدوا ما يجدون من المال أو الولد أو الصحة أو غير ذلك من النعم التي أنعم الله بها على بني البشر في هذه الحياة. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويقول أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول أخيرا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. فدلت الآيات الكريمة على أن الله يبتلي بأنواع من الابتلاءات، وقد يبتلي بالسراء أي بما يسعد، كما يبتلي بالضراء أي بما يحزن. ومن ثم فليس كل من أنعم الله عليه بالنعم يكون مكرما، ولا كل من ضيق الله عليه يكون مهانا، بل وراء ذلك كله من الحكم والأسرار ما لا يحيط بعلمه إلا الله تعالى. ولم يكتف القرآن ببيان حقيقة الحياة وأننا سنتعرض فيها لابتلاءات شتى، وإنما أرشدنا إلى المسلك القويم الذي نستقبل به البلاء وندفع به الضراء. هذا المسلك هو الصبر والتماسك وقطع الطريق على الشيطان، ثم التسليم بحكم الملك الديان، فإن هذا المسلك هو الذي يكفل لنا سلامة القلب وسلامة الدين وثبات النفس أمام الشدائد والأزمات.
1: نختم دكتور بما ختمت به صاحبة الرسالة، ونتساءل عن الحكمة من وقوع البلاء على الإنسان كما تقول، مع ضعفه وقلة حيلته أمام المرض والعجز والأحداث المدمرة، وهل صحيح أن الله تبارك وتعالى يترك أحدا دون بلاء؟
2: كل الناس كما عرفنا معرض للبلاء في هذه الحياة، فما خلق الله الموت والحياة إلا ليبتلي البشر، لينظر في عملهم وتصرفاتهم أيهم أحسن عملا عندما حل به البلاء. وعلى الإنسان أن يثق في عدل الله ورحمته بالعباد، فالله يمهل ولا يهمل، ويترك الباب مفتوحا أمام العصاة كي يعودوا إلى طريق الصواب والنجاة. وفي كل الأحوال على الإنسان ألا ينظر فقط إلى البلاء الذي أصابه، وإنما ينظر أيضا إلى اللطف الذي نزل مع البلاء، لأن الله تعالى لا ينزل البلاء إلا ومعه ألطاف من الله. لذلك قال بعض العارفين: من ظن انفكاك قدره عن لطفه فذلك لقصور نظره، إن ربي لطيف لما يشاء. فجميع ما نتعرض له يأتي محاطا بالألطاف الربانية، ولا ينزل القدر أبدا إلا وهو يصطحب معه اللطف واليسر، لقوله تعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا.
1: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا، بل يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة هود، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الإحسان في التوكل على الله، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور كمال محمد المهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فمن لوازم العقيدة الصحيحة التوكل الصادق على الله والاستعانة الكاملة بالله، واعتقاد أنه النافع الضار، وأنه لا يسوق الخير ولا يدفع الشر أحد سواه، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وهذه حقيقة أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه السلام بأن يعلنها في الناس في أكثر من آية، في مثل قول الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقصر العبادة والاستعانة على الله دين أمرنا الله أن نردده وأن نعلنه في كل ركعة من ركعات الصلاة أثناء قراءتنا لفاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. وقضية التوكل تستلزم من المتوكل أن يأخذ في الأسباب العادية التي من شأنها أن توصله إلى مطلوبه، بشرط ألا تشغله هذه الأسباب عن المسبب الحقيقي جل علاه. ومن ثمرات هذا التوكل وعلاماته أن يسلم المرء وجهه لله، وأن ينقاد لأمره، وألا يخشى أحدا سواه. ومن إحسان التوكل على الله أن يكون المسلم بما عند الله أوثق منه بما في يمينه، ومقتضى ذلك ألا يتعلق بسبب من الأسباب مهما كان، وأن يبرأ من كل حول وقوة إلى حول الله وقوته، وأن يتخذه وكيلا راضيا بقضاء الله وقدره خيره وشره، وأن يقنع بكل ما قسمه له ربه. فمن فعل ذلك فقد أرضى ربه وأراح قلبه وبدنه وأرسى قدمه على صخرة الإيمان الذي لا يزعزعه عواصف المحن ولا تزلزله صروف الزمن. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. العروة الوثقى هي العروة القوية المتينة التي لا تكسر ولا تقطع، والتي يوقن صاحبها بأن الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بيده ملكوت كل شيء، وعليه رزق كل شيء، وإليه مصير كل شيء. فهل هناك مسلم أحسن دينا وأسلم يقينا ممن هذا شأنه؟ اللهم لا أحد. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا وحسب من يحسن التوكل على ربه في الدنيا، وعد الله تعالى له في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكذا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمثاله في قوله الشريف: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وحسب من يحسن التوكل على الله في الآخرة شرفا وفضلا ومنزلة أنه يبعث يوم القيامة آمنا مسرورا، لا يخاف إذا خاف الناس ولا يحزن إذا حزن الناس. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا فلنحسن التوكل على الله، فمن توكل على الله كفاه، وكفى بالله وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الإحسان في التوكل على الله، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور كمال محمد المهدي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: السابعة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا موعد يومي متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، يتهادى صوته إلى أسماعنا اليوم عبر تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

confusion.

سوى نصير.

Okay.

فضلا من ربك.

Roger.

وَلَا أُتَفْصِيلٌ

Yeah.

one

Bahnhof.

Okay.

فإنما يهتدي لنفسه.

0: عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت. تلا علينا في هذا الصباح ما تيسر من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
2: وعلى آله. عن حميد بن نافع رضي الله عنهما عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. الحديث رواه الإمام البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرج الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب حد المرأة على غير زوجها، وأورد في هذا الباب قبل ذلك هذا الحديث عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة يعني طيب فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. يعني نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يحدوا على أحد أكثر من 3 أيام إلا الزوج، فجعل ما عدا الزوج لا يصح أن يزيد الوقت عن 3 أيام. وحديث آخر أيضا أورده بعد ذلك عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت

0: عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. أي أنها كانت غنية عن أن تضع على نفسها طيبا ولا تريد، ولكن تخاف أن تقع في محظور وفي النهي عن أن تبقى أكثر من 3 أيام. وجاء الحديث الذي استمعنا إليه الآن وهو يوضح هذا الحكم بشيء من التأكيد: لا يصح أن تحد على غير زوجها 3 أيام فقط من غير وجوب، سواء كان الميت قريبا أو أجنبيا. والحداد لغة المنع، والحداد في الاصطلاح هو ترك التزين بالمصبوغ من اللباس والخضاب والتطيب، ويروى الإجداد بالجيم، من جددت الشيء قطعته، لأن المرأة تنقطع عن الزينة وعما كانت عليه من قبل. وفي هذا الحديث بيان لما فعلته أم عطية رضي الله تعالى عنها عندما توفي ابن لها، فلما كان اليوم 3 دعت بصفرة، أي بطيب فيه صفرة، فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج، أي ألا تحد المرأة على ميت أكثر من 3 بلياليها. ويقول: إلا بسبب زوج. والحديث يوضح أن المرأة لا يحل لها أن تحد على ميت فوق 3 إلا على الزوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وقد حدث عندما مات أبو سفيان، دعت أم حبيبة وهي رملة أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله عنها، دعت بنوع من الطيب فيه صفرة في اليوم 3، فمسحت عارضيها وهما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما تحت الأذن وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، يعني لست في حاجة إلى هذا، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد أن تحد على ميت فوق 3، هذا منهي عنه وهذا حرام، أي فوق 3 ليال، لأن من كان مؤمنا بالله ولقائه لا يجترئ على مثل هذا من العظائم، إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، سواء كانت امرأة صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت مدخولا بها وذات الأقراء وغيرها وكذا الذمية. فالتقييد بالإيمان بالله واليوم الآخر جرى على الغالب، وهذا مذهب الشافعية والجمهور. وأما أبو حنيفة فقال: لا يجب على الزوجة الكتابية، بل يختص بالمسلمة لقوله: تؤمن بالله واليوم الآخر. وبين أيضا في الرواية الأخرى أن الإحداد لا يكون من المرأة أكثر من 3 إلا على زوج، فيكون 4 أشهر و10، كما حدث مع أم حبيبة بنت أبي سفيان حين توفي أبوها، وكما حدث لزينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ويؤخذ من الحديث عدم الإحداد على غير الزوج. حتى ولو كان ابنا أو أخا للمرأة فلا تحد عليه أكثر من 3. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير كلها وارزقنا فرجا قريبا يريح قلوبنا وتوفيقا يرافق خطانا. اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير وادفع عنا كل شر. المبتهل الشيخ محمد عمران وقد قدم لنا هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول مناسبة ختام سورة المجادلة لأول سورة الحشر، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تعاون المنافقين واليهود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اللام هنا بتيجي بمعنى عند. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني عند دلوك الشمس لما تملك على زوالة العمودية يبقى صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس يبقى لام عند لأولها، يعني عند أول الحشر. هو فيه أول وثاني في الحشر؟ قال لك كثير. إن أردته بالنسبة لهم كبشر كافرين فده أول الحشر، لأن بنو قريظة حيجلوا وأهل خيبر حيجلوا ويروحوا للشام وينطردوا بالكثيرة كلها. يبقى أول حاجة طردت من الكثيرة من اليهود اللي هم بنو النضير، إلا عادوا من عادوا رسول الله، وليتهم عادوه بطاقتهم الذاتية، ولكنهم استعدوا عليه كفار مكة. ومن العجيب أن كفار مكة كان بينهم خصومة وبين اليهود. ليه؟ لأنهم دوري مؤمنين بكتاب، ودوري مش مؤمنين بكتاب اللي هم بتاع قريش. يقوم اللي مش مؤمن بكتاب يبقى في عداوة مع المؤمن بكتاب. ولذلك جاء على ألسنته: اقترب عهد رسول منكم، يعني أوروب، خلاص نؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم. وبعدين طب يا سيدي جه الرسول، مش كان المفروض بقى انهم يعملوا هيصة؟ ذكر السلطة الزمنية، هيسلب منهم السلطة الزمنية، لأن عبد الله بن أبي المنافق كان بيعمل ويحضروا له ويتوجوه ملك على المدينة. فلما جاء رسول الله في الهجرة بطلت هذه الحكاية والتفت الأنصار ومش عارف تحول رسول الله. يبقى فيه سلطة زمنية هي التي عاقب. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد فيها طوائف، طائفة اليهود. هنسأل طائفة اليهود إيه جبهة المدينة؟ هذه واحدة. وبعدين طائفة الأوس والخزرج من العرب، يبقوا ثلاث طوائف. فلما جه ألف بين الأوس والإيه؟ والخزرج، خلاص؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بينهم. طب دول بقى ليه الحكاية؟ أم قال لك السلطة الزمنية خلتهم يعادوا رسول الله. فلما عادوا رسول الله وهم قاعدين في المدينة، سادة في العلم لأنهم أهل الكتاب، وسادة في الحرب لأن عندهم العدد والشجاعة، وساحة في الحصون والقصور، يعني حاجة بقى قوية. طب إيه اللي جابهم هنا في المدينة؟ قال لك لأن الله قال في حقهم: وقطعناهم في الأرض أمما. ولذلك كل عصر وبلد من أيامه في شوية من اليهود، ولكنهم يحتفظون بذاتهم. وين؟ يحتفظون ولا يختلطون ولا يذوبون في هذه الشعوب. وده اللي خلى كثير من الحكام يقوم عليهم لأنه عاملين عصوة لوحدة. ولذلك قلوا وقطعناهم في الأرض أمما، يعني كل تطع أمة ملهاش دعوة بالله. شوف، ولذلك يسلط عليهم من يزيقهم سوء العذاب إلى أن تقوم الساعة. كل ما يقوا شوية كده وكده، إذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إلى أن جاء هتلر في آخر طيب قطعناهم في الأرض أمما. فبقوا جه نصيب الحجاز ببنو النضير وبنو إيه وبنو قريظة. طب مرحبا بكم. فلما جاءوا قال لك نمسك العصا من وسطها، لأننا كنا نبشر به. فلما جه قالوا إحنا عايزين منك لا نكون وياك ولا نقول عليك، كتر خيركم. وقبلها منه. فلما نصر رسول الله ببدر قالوا ده هذا رايته لا تسقط وحيبقى بقى يقوى مش عارف إيه، فهدموه على هذا إنه خلاص حيبقى. فلما جاءت هزيمة أحد رجعوا في الإيه بالكلام، وليتهم رجعوا وسكتوا، ولكنهم أرادوا أن يدموا لهم العدو اللي كان عدوهم زمان ويعملوه حبيب. فذهب واحد اسمه كعب بن الأشرف رئيس بنو النضير، وذهب إلى مكة في 40 راكبة، والتقى بأبي سفيان. فخرج أبو سفيان ومعه 40 زيهم، وذهبوا إلى الكعبة عند أستارها وتعاهدوا أن يعادوا رسول الله وأن يكونوا يدا واحدا. الله أكبر. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعمل إيه؟ الله أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإطلاع بقال له إيه؟ قال لهم المنافقين هيبقوا غير. اقرأ بقى كده. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لمتطوطنين لأول الحشر. معنى الحشر زي ما احنا نعرف كده فلان انحشر ولا اتحشرت الحاجة، أما الحجم أكثر من الحيز. حجم الشيخ انهم نزنقوا ببعض كده يقول لك حشورة، يعني يدخل في المسائل كده. هذه اسمها ايه؟ دي الأول الحشر. ليه بقى؟ لأنهم لما نفهم جمعهم كلهم وبعضهم بيوتهم ودول وبقوا واحد عشر. ما ظننتم يخاطبوا الله الايه المؤمنين بقى حزب الله، ما ظننتم أن يخرجوا. ما هو الظن؟ الظن نسبة يترجح فيها الأمر على غيره، ترجيح، مش غلبة ويطمسه، لا يبقى بس ترجيح. لأن النسب اللي في الأحداث قلنا زمان إنها ستة، شيء واقع وتعتقده، هذه واحدة، واقع وإنت معتقد أو معتقده وهو واقع، يبقى اعتقادك صح ولا لا؟ صح. فإن استطعت أن تقيم عليه الدليل يبقى هو ده العلم. يبقى نسبة العلم في الأحداث إيه؟ واقع
5: عليه دليل.
4: لا مش بس كده، واقع معتقد، يعني في اعتقاد لأمر واقع بالفعل وعليه دليل، يبقى ده العلم. غير هذا لا يسمى علم، إنما يسمى أشياء تانية. فإن كنت معتقدا غير الواقع يبقى ده الجهل بقى. خلاص كده. إن كنت معتقد واقع لكنك لا تدلل عليه يبقى ده التقليد، كما يقلد الطفل أستاذه في أن أمريكا عاصمتها كذا ومش عارف إيه كذا، ما يعرفش ذلك إلى أن، كما يقلد أباه في قوله قل هو الله أحد، قل هو الله أحد قضية معتقدة وواقعة، إنهم ما يقدرش الولد يدلل عليه، يبقى يقلد اللي غيره اللي يحترمه ويحبه ويعرف أنه في مصلحة. طيب فإذا كانت النسبة مش واقعة، لك مدام مش واقعة النسبة ما نشوف بقى في الاعتقاد وغيره، الاثنين على الشك يعني قد كده بعض الكفتين زي بعض، يبقى ده اسمه الشك. فالشك أن يتساوى القضيتان ولا عندكش مرجح. طيب فإذا غلبت كفة يبقى ده الظن، يبقى الظن كفة راجحة في وقوع الحدث. طب وإذا كانت مرجوحة يبقى ده الوهم بقى، انت بالوهم ده بتتفاهم، يبقى ده الكم نسبة. فإذا العلم قضية معتقدة واقعة وعليها دليلها، خلاص إلقى قضية معتقدة وهي غير واقعة، علم قضية معتقدة وعليها دليلها، فإن لم يكن عليها دليل باسمه إيه؟ تقليد. وده اسمه ظن إذا رجح، ووهم إذا إيه؟ إذا كان مرجوحا، وشك إذا إيه؟ طب ما ظننتم أن يخرجوا؟ ما ظننتم يعني بترجحوا إنهم ما يخرجوش. طب وليه ما بتتيقنوش؟ قالت الآن هم شايفينهم في منع وعزة ومش عارف إيه وأهل حرب ومعهم عدد وبتاع، ما وصلتش لليقين، رجحوا كده إنهم مش ممكن يخرجوا. الله طب وليه؟ والظن الترجيح ده جه ليه؟ قال لي يعني برضه لنا أسوة في أن أهل بدر جم بعددهم وعددهم وإحنا بقلة وبعدين هزمناهم. يعني إذا اليقين موجود فخلناها راجعها. ما ظننتم أن يخرج يا المسلمون وظنوا هم برضو ظنوا. طب وليه ظنوا ما تأكلوش؟ وظنوا أن حصونهم التي لهم تمنعهم من أن ينهزموا في الحرب أو ينتصروا عليهم المسلمون. طب ليه ما تأكلوش ويظنوا ليه أخرين؟ هم قال لك لأنهم شافوا بدر كانوا برضو قليل وغلبوا كثير فاحطأتهم أن الظن. الله، طب الظن دين عمله إزاي؟ قال لك إيه، الظن في الخير لازم يعمل به. الظن في الخير يعمل به. مثلا يقول الله سبحانه قال الذين يرجون لقاء الله، قالوا إيه؟ قالوا إيه في الوقت ده؟ ظنوا أنهم ملاقوه، وظنوا أنهم ملاقوه. الله مش تيقنوا، يبقى مجرد الظن خلوهم يأمنوا. ليه؟ لأنك ظننت في الخير، ظننت في الخير اعمله خلاص. ظنوا أنهم إيه؟ ملاقوه الله، ومع ذلك آمنوا، مع الظن آمنوا. قال لك دي لها صورة عندنا في واقع حياتنا. إزاي؟ عايزين نمشي من هنا مثلا لإسكندرية وإحنا جماعة، فجماعة قالوا لا الطريق لسه جديد وعليه قطاع طريق ويمكن يخرجوا علينا يعملوا مش عارف وإيه وإيه، فنحطعته بأسلحتنا وعدتنا عشان ندافع عن نفسنا. قام طريق ثاني قال لي أخي أنا اتسافرت فيه وحاجة كويسة ولا فيش أي حاجة نسوة. افرض إن القول الأول صح وأنا معايا سلاحي، أخسرت؟ طب افرض إن القول الثاني صح، يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ يبقى خسرت. يبقى عمله بالظن في الخير أولى، حال أولى. الرجل الشاعر أبو العلاء المعالي لما اعتدلت عقيدته فصادم المنجمين والأطباء اللي قالوا لا بحث مش ممكن، أطباء قالوا الباقي هيجيب الزر ده وإزاي يعملوا مش عارف، والمنجمين. فقال الشاعر بتاعه اللي ينقض كفره زمان، زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الأجساد، ما فيش قيامة لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إيه دلتم؟ إن صح قولكما ما فيش حاجة فلست بخاسر. أنا استعدت للأسوأ ويجال شيئا، أنا كسبت استقامة الحياة في الدنيا بس بزيادة على لا أنا كذاب ولا أنا منافق ولا أنا مختلف، الشهادات التي يجمع الكل على أنها من الخلق بزيادة على إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكم. نعم، مخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. ليه ما ظننتم؟ سألني بقى هم مؤهلين وحصون وعلاب وعندهم عدد وعندهم شجاعة وعندهم كل حاجة. ولذلك قالوا البعض بعد بدر قالوا لا يغرنكم أن محمد انتصر على بدر، ولكن لا انتصر على أهل حرب أعرف بها. وظنوا هم أنهم مانعتهم حصونهم، يبقى في ظنين، ظن من دولي، الظنين الاثنين يفيد ان المسألة مش نافعة. قال لك حين يأتي الخير من حيث لا تنتظر يبقى الفرحة مكررة. فلما أم المؤمنين يعتقدوا أنهم ما ظننتم أن يخرجوا وبعدين يخرجوا بيقولوا يا سلام، تبقى حاجتين اثنين دلوقتي. هذا واحد. ودكهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، شوف التعبير القرآني، وظنوا أن حصونهم تمنعهم، لا ما قالش كده ربنا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، جاب الجملة اسمية لأن الجملة الفعلية تحتاج للتجدد، لكن الجملة الاسمية للثبوت.
5: الله،
4: نعم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم مش تمنعهم حصونهم، قال مانعتهم حصونهم. الله، ده حاجات مؤكدة يعني عندهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الله، أكل هم يخونهم التعبير اللي مسروق من ديارتهم، لأن اللي بيعادي في الدين بيعادي ربنا مش بيعادي الله. شوف إزاي السرقة تيجي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما القول في غسل الثياب الطاهرة والنجسة بالغسالة الأوتوماتيكية التي تقوم بعصر الملابس وتبديل الماء أكثر من مرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ترتفع النجاسة حكما بالماء المطلق الذي يسمى ماء، كما يزول عين النجاسة بأي مزيل لها ولو بالحك. ومن خلال عمل الغسالات الأوتوماتيكية يتم تطهير الملابس بإزالة عين النجاسة مع طعمها ولونها وريحها، لأنه بمجرد بدء تشغيلها يسمح بمرور طيار المياه داخلها حتى يمتزج بالصابون، ثم يدور المحرك وبالدوران في الاتجاهين تتقلب الملابس، ثم يطرد الماء الموجود بالغسالة إلى الخارج من خلال خرطوم الصرف ويؤتى بماء جديد. والخلاصة أن تطهير الملابس بوضعها في الغسالات الأوتوماتيكية أبلغ في الطهارة من غيرها، لإزالتها عين النجاسة من الطعم واللون والريح من خلال عدة مراحل متتالية. والله أعلم.

0: الساعة الآن تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء، وعبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. ويسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين الزميل محمد بدر. إخوة الإيمان، دائما وأبدا ندعو الله ربنا تبارك أسماؤه أن تنتفعوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات. وخير استهلال لفترتنا ودائما القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة عطرة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق كل من شاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dance!

الله يا رب.

Mm-hmm.

كبر كبر من

home. إن الذين يستكبرون

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة العطرة، إلى هذه التلاوة الخاشعة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة غافر. التلاوة التالية إن شاء الله بعد حوالي 8 دقائق من الآن للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وما تيسر من سورتي الحديد والمجادلة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. ولا يزال الحديث موصولا عن اليقين في الفكر الإسلامي.
2: نعم.
1: ونود اليوم أستاذنا أن نتوقف سويا عن اليقين في حياة الأنبياء.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اليقين في الله هو خلق الأنبياء والصالحين، رفع الله به درجاتهم فكفر به خطيئاتهم، وأوجب لهم الحب منه والرضوان والصفح من لدنه والغفران. إنه اليقين بالله الذي وقف معه نبي الله آدم أبو البشرية جمعاء، وقف عليه السلام في موقف أليم إذ أحس بالذنب في حق ربه الكريم، وقد بدت له سوءته، فطفق هو وزوجه يخصفان عليهما من ورق الجنة، وكما قال تعالى: فعصى آدم ربه فغوى. فجاءه اليقين بالله فنادى ربه وناجاه، فغفر الله له ذنبه وستر عيبه وكفر خطيئته. وقال تعالى عنه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا اليقين الذي دخل به سيدنا يونس عليه السلام حينما ألقي في بطن الحوت في ظلمات ثلاث لا يراه إلا الله، ولا يطلع على خبيئة قلبه من الآلام والحسرات سوى الله، فنادى ربه وناجاه وتقرب إليه جل في علاه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فناداه بهذا النداء وكله يقين بأن الله سيرحمه وبأن الله سينجيه، وناجاه بهذه النجوى وكله يقين بأن الله سيلطف به، فأخرجه الله من الظلمات إلى رحمة فاطر الأرض والسماوات. هذا اليقين الذي وقف به سيدنا أيوب عليه السلام وقد أصابه الضر والبلوى وعظمت عليه الشكوى، فنادى ربه جل في علاه وناداه وناجاه ودعاه بقلب لا يعرف أحدا سواه، ففرج الله عز وجل كربه ونفس همه وكشف غمه ورد عليه ما افتقده.
1: ضيفنا الكريم، لذلك لليقين أهمية عظمى في حياة الأنبياء، أليس كذلك؟
2: بلى، هذا اليقين

0: الذي وقف به الأنبياء والمرسلون في أشد الشدائد وأعظم المكائد، فكان الله عز وجل بهم رحيما وبحالهم عليما، ففرج عنهم الخطوب وأزال عنهم الهموم والكروب. وقف سيدنا موسى عليه السلام والبحر أمامه والعدو وراءه، ومعه أمة خرجت ذليلة لله مستجيبة لأوامر الله، فوقف أمام البحر، فلما قال له بنو إسرائيل إنا لمدركون قال بقلب مفعم باليقين معمور بالإيمان، قال كلا إن معي ربي سيهدين، لا أدرك ولا أهان، ومعي ربي الواحد الديان. ففي طرفة عين تنزلت أوامر الله أن اضرب بعصاك البحر، وإذا بتلك الأمواج المتلاطمة العظيمة تنقلب في طرفة عين إلى أرض يابسة، وإذا به على أرض لا يخاف دركا ولا يخشى. قال الله عز وجل قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، بحر عظيم وفي طرفة عين تنقلب أمواجه إلى صفحة لا يوجد فيها رذاذ الماء، ويضرب الله لهذه الأمة المستضعفة الموقنة بالله جل وعلا طريقا في ذلك البحر لا تخاف دركا ولا تخشى. كل ذلك حدث باليقين بالله. عندي يقين برب الكون يحدوني، إني قريب يقول الله فادعوني، يغيثني الله مهما أظلمت سبلي، كما أغاث ببطن الحوت ذنوني.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الحديد والمجادلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورتي الحديد والمجادلة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه

0: الاسم معروف هو الله.
1: قدم المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 9:06. إخوة الإيمان، ونحيا الآن وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، ويتلو علينا بدءا من الآية 23 بعد 100 من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر من سورتي التوبة ويونس. بمشيئة الله تبارك وتعالى في حوالي 10:45 سنستمع على مدى ربع الساعة إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومنذ 9 يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، ندعو الله ربنا تباركت أسماؤه أن تنتفعوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ فقال: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده. وفي رواية الإمام مسلم عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما أهم مقاصد سورة الشورى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهم مقاصد هذه السورة الكريمة وهي سورة الشورى. أولا، افتتحت بالتنويه بشأن القرآن الكريم بأنه وحي من عند الله تعالى، وكذلك كانت كتب الأنبياء السابقين كانت مشتملة على وحي سماوي. ثانيا، أشادت بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى لا يخرج عن سلطانه شيء في الأرض ولا في السماء. ثالثا، بيّنت أن السماوات تكاد أن يتشققن من فوقهن لعظمة الله. رابعا، هددت هؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء بأن الله تعالى حفيظ عليهم ليجازيهم بما اقترفوا. خامسا، أشارت إلى أنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يجمع الناس على ملة واحدة لجمعهم، ولكن الحكمة اقتضت أن يكون منهم المهتدي والضال. سادسا، أرشدت إلى ما يفعله المؤمنون مع المشركين إذا خالفوهم في الدين. سابعا، أشارت إلى القدرة البالغة في أنه سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ثامنا، أكدت على وحدة الشرائع. تاسعا، نددت بشرك هؤلاء المشركين واختلافهم في الحق ظلما بعدما أمروا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه. عاشرا، بيّنت أن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لفي شك من كتابهم. الحادي عشر، أرشدت إلى ما يجب اتباعه في دعوة الناس إلى الحق. الثاني عشر، بيّنت بطلان حجة هؤلاء الذين يجادلون في الدين بعدما استجاب الناس لدعوته. الثالث عشر، ذكرت أن الذين يستعجلون الساعة هم الذين لا يصدقون بها، أما الذين صدقوا فهم خائفون من وقوعها. الرابع عشر، أبرزت لطف الله سبحانه وتعالى بعباده حيث يرزق من يشاء كما يشاء بدون معقب الله. الخامس عشر، بيّنت سوء حال هؤلاء الجاحدين يوم القيامة وأنهم مشفقون مما كسبوا وهو واقع بهم، كما بيّنت حال المؤمنين وأن لهم عند ربهم ما يشاءون. السادس عشر، بددت يأس اليائسين حيث أبانت أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. السابع عشر، عدت أوصاف المؤمنين ومن بينهم هؤلاء الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقهم الله تعالى ينفقون. هذا، والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه آيات بينات من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قال بعض السلف: كلما زاد نصيبي من القرآن زدت بركة في وقتي. بمشيئة الله تعالى، مع دقات العاشرة نستأنف رحلتنا مع المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي العاشرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يرتل علينا بدءا من الآية الأولى من سورة الحجرات.

فساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد

وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن

0: هذا. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رتل علينا بدءا من أول سورة الحجرات وحتى الآية 30 من سورة النجم. فقرتنا التالية نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد ربع ساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أقامت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.

الحمد لله رب العالمين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وبعد. فمن أنباء الغيب التي أخبرنا الله عز وجل بها خبر عداوة قديمة بدأت قبل أن يهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وبقي التحذير من هذه العداوة مصاحبا لبني آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. إنها عداوة إبليس لآدم وذريته، حينما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم، قال سبحانه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فلما سأله ربه: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فكان جوابه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كلمة كشفت عن الداء الذي استقر في نفس إبليس، داء الكبر. ومن هنا كان الكبر من أخطر أمراض القلوب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. ومن هنا فإنه لا يليق بالإنسان أن يستعلي على غيره بشيء مما آتاه الله، لا بدين ولا بعلم ولا بمنصب ولا بمال ولا بنسب. فالنعمة التي ينبغي أن تزيدك شكرا وتواضعا لا تجعلها سببا للكبر والاستعلاء على خلق الله. وكلما ازداد العبد من الله قربا ومن العلم نصيبا ومن المكانة رفعة كان أجدر به أن يزداد تواضعا. أما إبليس فقد تحول كبره إلى عداوة، وأعلن إبليس ما يريده من بني آدم، فقال متمردا لربه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تأملوا قوله لربه

0: أقعدن لهم صراطك المستقيم، فما من طريق يسير فيه الإنسان يريد به وجه الله عز وجل إلا وقف له الشيطان بالمرصاد. العداوة بين بني آدم وبين الشيطان عداوة قديمة، والنجاة في معصيته. فإذا دعاك الشيطان إلى معصية فاعصه، لأنه عدو لك. والله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومع ذلك ينبغي للمؤمن أن يدرك أن الشيطان ضعيف. قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يضعف كيده إذا امتثل العبد أمر ربه ولجأ إلى مولاه، فالشيطان يوسوس ويزين ويدعو، ولكنه لا يجبر الإنسان على المعصية. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه أمرنا باللجوء إليه لنستجير من وسوسة الشيطان، فقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هكذا بدأت العداوة الأولى، ولكنها عداوة مستمرة. فالعدو الذي أعلن أنه سيقعد لبني آدم على الصراط ما زالت عداوته قائمة، والصراط الذي أقسم أن يقعد عليه هو نفسه الذي نسأل الله عز وجل في كل صلاة أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم. اللهم احفظنا من وساوس الشيطان ونزغاته، وثبتنا على صراطك المستقيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. دكتور أيمن أبو عمر من علماء الأزهر الشريف، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: وما زلنا إخوة الإيمان مع أسرار سورة الشعراء، ونتناول الآيات من 57 وحتى 59 من السورة المباركة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور، هذه الآيات تمثل النتيجة الحتمية بعد هلاك فرعون وملئه، وذلك بعد غرقهم، فلماذا سبقت موقف الإهلاك إذن؟ والآيات التي تتحدث عن هلاك فرعون ستأتي في الآية 63 وما بعدها من نفس السورة المباركة، فلماذا سبقت هذه الآيات موقف الإهلاك إذن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا التقديم للنتيجة على تفاصيل الحدث في البنية القرآنية يمثل انزياحا وتغييرا زمنيا مقصودا، وهو استباق كما يقول العلماء، حيث يطوي الزمن هذه المرحلة بالكامل ليصل إلى النتيجة الحتمية، ليصل إلى هذه النقطة المهمة. هذا التشكيل لا يهتم بالترتيب الزمني للأحداث بقدر اهتمامه بالترتيب القيمي والدلالي، ويبرز ذلك عبر عدة أبعاد: أولا، المفارقة الساخرة بين تدبير السلطة والتدبير الإلهي. الآيات التي سبقت هذا الموقف صورت فرعون وهو يحشد جيشه، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، معتقدا أنه هو الفاعل المختار الذي يجمع جنوده للقضاء على موسى. يتدخل النص القرآني هنا فجأة ليعكس الصورة بضربة بيانية قاضية، مبينا أن فرعون لم يكن في الحقيقة يحشدهم للانتصار، بل كان يسوقهم لحتفهم ليخرجهم من نعيمهم. فأخرجناهم، هذا التقاطع يبرز سخرية القدر من الطاغية الموهوم بالسيطرة، ونجد هدم مركز الكبرياء قبل هدم الجسد. صراع فرعون لم يكن صراعا على البقاء الجسدي، بل كان صراعا على المنظومة المادية التي بناها لنفسه، التي أسس عليها ألوهيته المزعومة: أليس لي ملك مصر؟ لذا كان من الأبلغ في ميزان النص القرآني أن يأتي أولا على تجريده من مركز استعلائه، من الجنات، من العيون، الكنوز، المقام الكريم، قبل النص على إغراقه. وهنا سقوط الرمز والملك كان أشد على الطاغية، فجاء التركيز على تجريده من مكتسباته المادية أولا: تعجيل البشارة وتحجيم الخطر. تقديم نتيجة الاستخلاف والإرث يفرغ مشهد المطاردة اللاحق، فأتبعوهم مشرقين من أي رعب حقيقي. عندما يستعرض المتلقي مشهد البحر والجيش والزاحف خلف المستضعفين، يتابعه بوجدان مطمئن، لأن النص هنا قد حلت عقدته سلفا بقرار سماوي حاسم غير قابل للنقض. ونجد تجريد الزمن في الفعل الإلهي، الإرادة الإلهية لا تخضع للزمن البشري المتسلسل. بمجرد أن اتخذ فرعون قراره بالحشد والبطش، حقت عليه الكلمة وتمت النتيجة في حكم الله، فجاء التعبير بالفعل الماضي أخرجناهم ليدل على تحقق الوقوع وثبوته، وكأن المسافة الزمنية والمكانية بين الحشد وبين الغرق في البحر لا قيمة لها في ميزان القدرة المطلقة.
2: فأخرجناهم من جنات وعيون. ما معنى جنات وعيون، ولماذا جاءت عيون بعد الجنات؟
3: تعني الجنات البساتين والحدائق الملتفة الأشجار التي تستر الأرض بظلالها وثمارها، وتشير هنا إلى ثروة مصر الزراعية الممتدة، بينما العيون هي مجاري المياه الدائمة من ينابيع وقنوات وتفريعات نهرية كانت تشق هذه البساتين وتغذيها. ويعود تخصيص العيون بالذكر وراء الجنات، رغم أن الجنة لا تكون إلا بالماء، إلى عدة اعتبارات. أولا، عطف الخاص على العام لبيان شرفه. الماء هو سر الحياة، فخص بالذكر إبرازا لقيمته القصوى، إذ لا تكتمل خضرة الجنة ولا يضمن بقاء ثمارها إلا باستمرار جريان الماء فيها. وأيضا ديمومة النعيم واستقلاليته. البساتين التي تعتمد على مياه الأمطار عرضة للجفاف والتذبذب، أما التي تنبع فيها العيون وتتخللها الأنهار فتمثل ثروة مستقرة مأمونة، وهو ذات النعيم الذي اغتر به فرعون واستند إليه في طغيانه، وهذه الأنهار تجري من تحتي. هنا أيضا نجد الكمال في الجمال وفي الحركة. تمثل الجنات الجمال الساكن عبر الأشجار والظلال، بينما تطفي العيون الجمال الحركي والصوتي عبر انسياب الماء وخريره. هذا الجمع يرسم لوحة متكاملة تجسد أقصى درجات الترف والنعيم المادي الذي سلب فجأة من آل فرعون. ونجد المفارقة القدرية الدقيقة، الإشارة المكثفة إلى العيون ومجاري المياه التي كانوا يتحكمون فيها ويتنعمون بها، تحمل مفارقة بالغة. فالعنصر المائي الذي كان مصدر فخرهم وقوام حياتهم الزاخرة هو ذاته العنصر الذي سخره الله ليكون أداة هلاكهم وغرقهم. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذا. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يرتل علينا بدءا من الآية 31 من سورة النجم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر،

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.

0: العظيم. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رتل علينا من الآية 31 من سورة النجم وحتى الآية 74 من سورة الواقعة. إخوة الإيمان والإسلام، تتجدد هذه الرحلة المباركة بمشيئة الله تعالى بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، وقوله إياكم والجلوس في الطرقات تحذير من الجلوس فيها. ما لنا من مجالسنا بد، أي لا محيد لنا عنها لأننا نقضي فيها بعض حوائجنا. فإذا أبيتم إلا المجلس، أي إذا كان جلوسكم فيها لأمر ضروري من أمور حياتكم. والحديث فيه بيان لآداب الطريق ودعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يرتل علينا بدءا من الآية 75 من سورة الواقعة.

الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض

من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا بدءا من الآية 75 من سورة الواقعة وحتى الآية 7 من سورة الحشر. لقاؤنا التالي بمشيئة الله تعالى يتجدد مع حضراتكم بعد الواحدة بحوالي 10 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أرحب بزميلي تامر الجيوشي، انضم إلى أسرة هندسة الهواء خلال هذه الفترة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تستمعون إلى قرآن الظهر بمشيئة الله تعالى في 12:15. تلاوة اليوم للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر مما تيسر من سورة الروم. الآن نستمع إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة مما تيسر من سورتي النبأ والنازعات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشطا والسابحات سبحا

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد تلا علينا سورتي النبأ والنازعات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إلى هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المساجد. والمقصود الثوم أو البصل. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن البصل والكرات، فأكلهما قوم ثم جاءوا إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أنهى عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن أجهدنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكلهما فلا يحضر مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عبد العزيز بن صهيب قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الثوم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن أو لا يصلين معنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر وقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة في الثوم، فأكلنا منها أكلا شديدا وناس جياع، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه البقلة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال ناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: صلاة وسلاما على من أرسله الله رحمة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 12:15. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الظهر في القاهرة بمشيئة الله تعالى قبل الواحدة ب12 دقيقة. الآن نحيا مع قرآن الظهر. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا ما تيسر من سورة الروم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض كل له قانتون وهو

يصدعون.

من كفر فعليه كفره ومن

استمعنا إلى قرآن الظهر. كانت هذه آيات بينات مما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. قرآن المغرب تستمعون إليه بمشيئة الله تعالى بعد السادسة بحوالي ربع الساعة، تلاوة الليلة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، والتلاوة من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمود محمد علي عوض الله هذا الابتهال. ساعتنا الآن هي الواحدة إلا 12 دقيقة حسب توقيت القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة، يؤذن بصلاة العصر بمشيئة الله تعالى في 4:16. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مما تيسر من سورة النحل، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم خالص التحية في مستهل هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي يصحبنا خلالها على هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. إخوة الإيمان والإسلام، لم يعد رب الأسرة، الأب أو الأم، قادرا على أن يعرف كل ما يتابعه ابنه في العالم الرقمي، فشاشة صغيرة قد تفتح أمامه في لحظات عالما كاملا، فيه النافع والضار، فيه الصالح والطالح، فيه المعلومة الصحيحة والمحتوى المضلل. وهنا وقد بدت هذه الحقيقة، يطل سؤال برأسه: ماذا يفعل أبناؤنا حين تغيب أعيننا عنهم؟ من يمنعهم من الخطأ حين لا يكون هناك أب يراقب ولا أم تسأل؟ هذا هو الموضوع الذي اختارته الزميلة شيرين أحمد ماجد من موقع دار الإفتاء المصرية، ونشر تحت عنوان: الرقابة الذاتية حصن أبنائنا في العصر الرقمي. أيها المستمع الكريم، إن أخطر ما نحتاج إلى أن نربي أبناءنا عليه في زمن التحول الرقمي ليس الخوف من الهاتف، وإنما الرقابة الذاتية، الخوف من الله عز وجل بأن يحمل الابن في داخله رقيبا لا يغيب، ووازعا إيمانيا يمنعه من الخطأ ولو استطاع أن يخفيه عن الناس. هذه المسؤولية أمر تربوي مهم. هذه المسؤولية من صميم الأمانة التي حمل الله بها الوالدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رعاية الأبناء تكون بتوفير الطعام والملبس والتعليم، وبتأديبهم أخلاقيا، والحفاظ على عقولهم، وأن نعلمهم أيضا كيف يميزون، كيف يختارون، كيف يقولون لا عندما تعرض عليهم الشاشات أو الأشخاص ما لا يرضي الله سبحانه. ومن هنا كانت المتابعة ضرورة تربوية معاصرة، على أن تكون للإرشاد والتوجيه والحماية، لا لمجرد السيطرة على الأبناء أو التجسس الذي حرمه المولى عز وجل، مع ضرورة استخدام الحكمة والذكاء حتى لا تتحول المتابعة إلى سبب لنفورهم. أيها الأب الفاضل، أيتها الأم الفاضلة، علينا أن نعرف من يصاحب أبناؤنا، ماذا يتابعون، أن نضع لهم حدودا واضحة، أن نتحاور معهم، أن نتدخل عندما يظهر خطر حقيقي. أما أن تتحول العلاقة إلى شك دائم أو مطاردة لكل خصوصية، فهذا قد يهدم الثقة التي نحتاج إليها في تربيتهم. ويبقى السؤال: قد يمكن فعل ذلك داخل البيت، لكن خارجه ما الحل حين لا يجد الابن حوله رقيبا بشريا؟ هنا تظهر ثمرة التربية. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه الآية يجب ألا تبقي معلومة يحفظها الطفل ليفهمها كيف يريد، إنما عليها أن تبقي داخله معنى يعيش به. نريد أن يصل الابن إلى مرحلة لا يقول فيها: هل سيراني أبي وإنما يسأل نفسه هل يرضى الله عن هذا؟ وهذا لا يبنى بمحاضرة واحدة، إنما بالقدوة والحوار والتدرج، أن يرى الابن أباه وأمه يضبطان استخدامهما للهاتف، أن يتعلم أن ليس كل ما يستطيع الوصول إليه يجوز له أن يراه، أن يعرف أن إعادة نشر الكلمة مسؤولية، أن الصورة والتعليق مسؤولية، أن ما يكتبه الإنسان قد يبقى بعد أن ينساه، وأن نربيه كذلك على أن يلجأ إلى والديه إذا واجه شيئا يزعجه أو يخيفه، فلا يخشى من العقوبة إلى درجة تجعله يخفي الخطر، ولا يشعر أن الحديث مع أبويه محاكمة، بل يجد فيهما الأمان والنصح. يا كل رب أسرة، إن واجب الأسرة تجاه الأبناء يشمل حسن التنشئة على الأخلاق وحمايتهم من التأثر السلبي، والاتصال الدائم بهم بالنصح والتوجيه، وصناعة إنسان يستطيع أن يختار الصواب عندما تتعدد أمامه الاختيارات. فإذا غاب الأبوان عن أعين أبنائهما لم يغب الله سبحانه وتعالى عنهم. اللهم احفظ أبناءنا من كل سوء، واملأ قلوبهم إيمانا وتقوى.

0: هكذا بدت ملامح حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية، تناولت موضوع الرقابة الذاتية حصن أبنائنا في العصر الرقمي. أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، صاحبنا خلالها على هندسة الهواء زميل تامر الجيوشي، قرأها النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا بدءا من الآية 8 من سورة الحشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

نده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

0: من الآية الثامنة من سورة الحشر وحتى ختام سورة المنافقون، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، عشنا مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الرحلة المباركة بمشيئة الله تعالى تتجدد مع حضراتكم في 2:55.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الله الله سبحان الله.
3: بائعة اللبن.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية اليوم. وكما تعودنا، لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي، عنوان حكاية اليوم
1: بائعة اللبن.
0: فيحكى أن أسرة بسيطة تعيش في أحد المنازل بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية بمصرنا الحبيبة. هذه الأسرة مكونة من الأب والأم والأخوات البنات والأخ الصغير محمد، وكل فرد يؤدي دوره في المنزل، سواء في النظافة أو الترتيب وتجهيز الطعام والشراب وشراء احتياجات البيت، إلى جانب عمل الأب والأم ومذاكرة الأبناء. وفي يوم من أيام العطلة الصيفية للأبناء بعد خروج الأب والأم إلى العمل، تقوم البنات كل واحدة لأداء مهمتها في المنزل لحين عودة الوالدين من العمل. وعندما قامت الابنة الوسطى جنى لإعداد وجبة الغداء، فوجئت بأن العصير الذي ستصبه للأسرة كلها لم يكن كافيا لكل أفراد الأسرة.
2: ماذا حدث؟
0: كان يجلس معها أخوها محمد الطفل الصغير الذي يبلغ حوالي 3 أعوام. عندما وجد أخته محتارة ماذا تفعل في هذا الأمر، قال لها ببراءة الطفولة:
2: أضيف ماء كثير إلى العصير.
0: ولكن جنى الأخت الأكبر منه بعدة أعوام، حيث كانت في المرحلة الإعدادية، لم تستجب لكلامه وقالت له:
3: سأحكي لك يا محمد حكاية سمعتها من والدي وأنا صغيرة.
0: وأخذت تحكي له وهو يسمع، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب أن يمر بالليل في المدينة المنورة على البيوت والطرقات والشوارع ليطمئن على أحوال الناس. وفي ليلة من الليالي التي خرج فيها مع خادمه أسلم، أرهق وأتعبته كثرة المشي والتجول، فجلس مستندا إلى أحد جدران بيت صغير ليستريح، فإذا به يسمع صوت امرأة تقول لابنتها:
3: اخلطي هذا اللبن بالماء ليزيد وزنه.
0: فردت عليها البنت:
3: يا أمي، إن سيدنا عمر أمرنا بألا نخلط اللبن بالماء.
0: فردت عليها الأم:
3: يا بنيتي، قمي إلى اللبن واخلطيه بالماء، فإنك في موضع لا يراك فيه عمر.
0: وهنا كانت المفاجأة، فانتبه محمد الطفل الغير وسأل أخته:
2: وما هذه المفاجأة؟
0: وأخذت أخته جنى تكمل الحكاية، وأن المفاجأة كانت في رد البنت على أمها، حيث قالت:
3: يا أمي، كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا.
0: وأخذت جنى تكمل الحكاية لأخيها الصغير محمد، وأن سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع رد البنت على أمها وخشيته لله سبحانه وتعالى، أعجب بتصرفها وطلب من خادمه أن يحدد موضع البيت بعلامة، لأنهم كانوا في ظلمة الليل. ولما أصبح كلف خادمه بالسؤال عن البنت وأمها، وعرف أنهما ليس لهما رجل وأنهما تعيشان بمفردهما، وأخبر سيدنا عمر بن الخطاب بما عرف عنهما. وهنا قرر سيدنا عمر بن الخطاب أن يزوج هذه الفتاة الصالحة الأمينة إلى ابنه عاصم، التي أنجبت له بنتا ولدت هذه البنت سيدنا عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. أكرم الله تعالى البنت الصالحة الأمينة في الدنيا بزواجها من ابن سيدنا عمر بن الخطاب، وجعل من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. فتعجب الطفل الصغير محمد، ولما عاد أبوه من العمل حكى له ما حدث بينه وبين أخته جنى، وسأل والده:
2: لماذا لا نضيف الماء إلى اللبن العصير؟
0: وهنا أجاب الوالد:
4: يا ولدي، من الأمانة عدم الغش، لأن الله تعالى يرانا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.
0: وأخذ الوالد يشرح ويبين للطفل محمد الأمانة ومعنى الغش، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الأمين ولا يحب الغشاش. أمانة.

0: فالصدق عنوان الوفاء.
1: وهنا سأل محمد:
2: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
1: والإجابة يا أحبابي أننا نتعلم من هذه الحكاية، حكاية بائعة اللبن، نتعلم الأمانة والصدق وعدم الغش، ونتعلم أيضا مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، يعني عندما نكون بمفردنا أو مع الآخرين، كما حدث مع هذه البنت الأمينة الصالحة بائعة اللبن. ولأنها كانت أمينة وصادقة مع الله سبحانه وتعالى ولم تخلط اللبن بالماء، كافأها الله تعالى فجعل سيدنا عمر بن الخطاب يزوجها لابنه عاصم، وكان من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. ونتعلم أيضا أحبابي أن نكون في المستقبل آباء وأمهات صالحين، نحافظ على الأمانة ونجعل ربنا دائما أمام أعيننا، وليكن شعارنا دائما جميعا: الله ناظر لي، الله مطلع علي، الله مراقب لي.
0: أمانتي مثل الزهور تفوح عطرها.

0: أعيد ما استعرته وأحمي ما استدعته، نهج النبي منهجي وعهد ربي صنته.
1: ولنا دائما في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة. أحبابي براعم الإيمان، جعلنا الله تعالى وجعلكم من الأمناء المخلصين الصادقين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جعلنا الله تعالى وجعلكم من الأمناء المخلصين الصادقين كما كان نبينا الهادي الأمين الصادق وآله الطاهرين وأصحابه الخيرين يا رب العالمين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم، أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي ربع الساعة لنا لقاء مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة من سورة المائدة. الآن نستمع إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في هذه التلاوة القصيرة مما تيسر من سورة الشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون

إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا

في ذلك

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا بك دكتور.
2: أهلا ومرحبا.
1: على مدى لقاءات سابقة تحدثنا لموضوع أراه مهما جدا، وبالذات في هذه الآونة، موضوع عقوق الوالدين، هذا الذي كما قلنا يعني منتشر وبصور متعددة. بدأنا في لقائنا السابق استعراض بعض هذه الصور التي زادت واستشرت بالذات مع عصر التكنولوجيا وانشغال الأبناء بوسائل التواصل. فيعني الموضوع من أهميته نريد أن نستزيد فيه، نريد أن نوجه الأبناء لهذه الصور التي ربما يقومون بها وهم لا يدرون أنها تدخل في دائرة العقوق، ولا يعلمون ما ينتظرهم من جزاء جراء تلك التصرفات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. فإنه إلحاقا بما سبق من بيان صور العقوق، نجد صورا متعددة للعقوق التي توجد من الأبناء ومن البنات تجاه آبائهم وأمهاتهم. ومن هذه الصور غلظة القول أو إغلاظ القول للأبوين، وأن يكون الرد عليهما الكلمة بالكلمة والعبارة بالعبارة، أو تسفيه رأي الأبوين. إذا كان للأب رأي ما أو للأم رأي ما، فالابن يظن نفسه أكثر تعليما وأكثر إلماما بالواقع وأكثر معرفة، ويتطاول على أبويه بتسفيه الرأي. وهذه مشكلة خطيرة جدا، لأن حتى لو كان رأي الأب خطأ، إلا أن مقام الأبوة ينبغي أن يحفظ وأن يصال، ويجب على الإنسان أن هو يسدد رأي أبويه. ليس معنى هذا أن تقره على الخطأ، ولكن إذا أخطأ لا تسفه من رأيه ولا تحتقر منه، ولكن نحتاج إلى أن نسمع إلى آبائنا، ونحتاج إلى أن نسمع إلى أمهاتنا، خاصة في سن الكبر يا أستاذ منى. يعني الإنسان مع كبر سنه ومع يعني وفود الأمراض من كل جانب إليه، يشعر بحالة الضعف التي بينها الله عز وجل في القرآن الكريم، والذي خلقه من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. مع ضعف البدن ومع ضعف الصحة يضعف كذلك العقل، فيحتاج الإنسان أن يشعر بالاهتمام ممن حوله. فمجرد إنصاتك لكلام أبيك نوع من البر، حتى ولو كان الكلام خطأ أصغي إليه وأظهر له الاهتمام. وإن كان الكلام يضايقك، اشتغل بتسبيح الله عز وجل فيما بينك وبينه، ولا تظهر لأبيك ولا لأمك شيء من الإعراض ولا شيء من الجفاء، لأن هذا يؤذي الأبوين إيذاء شديدا جدا.
1: الأمر يا دكتور يتعدى الإعراض والجفاء، يعني إذا لم يعجب الأبناء قول الآباء، الصوت العالي والتهكم على الكلام والإشاحة باليد والإشاحة بالوجه عنهم، يعني صور يحزن لها القلب نراها في الواقع، تتعدى الحدود، تخرج عن دائرة العقوق إلى ما هو أكبر من العقوق.
2: ده صحيح جدا. تنمر على الأبوين وتعييرهما، إما بمرض وإما بفقر وإما بأمور كثيرة جدا، والإنسان كأنه يريد أن يمص دم أبيه ويريد أن يمضغ لحمه. وهذه للأسف الشديد سببها نقصان المروءة ونقصان الخلق وضعف الوازع الديني، وهذه طبعا مشكلة كبيرة. نعم. جدا.
1: عدم قبول النصيحة يا دكتور. نعم. يعني نعم. إذا مثلا أراد الشاب أن يرتبط بفتاة ورأى الأب أو الأم أنها غير مناسبة، ربما يعني رد الفعل يكون عنيفا من قبل الأبناء، يصل لحد المقاطعة والمخاصمة للضغط من أجل الحصول على ما يريد هذا الشاب، وهو لا يدري أن الأب أو الأم لهم بصيرة قد لا يرى هو ما يرونه هم.
2: نعم نعم، هذا صحيح. ولو أن الأب له رأي مخالف والولد يرى أن رأي أبيه ليس في مصلحته، ودي حاجة تخصه، وإذا لم تقبل رأي أبيك فليس معنى هذا أن تتطاول عليه.
1: نعم.
2: يعني البر الأصل أن البر إنما يكون فيما يكره الإنسان. إذا أبوك أمرك بأمر وأنت ترى أن هذا الأمر يلحق الضرر بك، فهنا الاختبار الحقيقي، اللي هو أن أنت لا تضر نفسك ولا نأمرك بأن تلحق الأذى بنفسك، ولكن نأمرك بألا يكون منك إيذاء لوالديك. فأنت تعامل أبويك باللطف وتعامل أبويك بالحسنى، ومع ذلك لا نأمرك بأن تفعل شيئا يلحق الضرر بك في دينك أو في دنياك. كذلك من صور العقوق التي نراها الآن العقوق بإهمال شأن الوالدين، وعدم السؤال عنهما، وربما يتطول الأمر إلى مرحلة أبعد من ذلك، لا سيما إذا كان هناك مشاكل بين الأب والأم وحصل انفصال حقيقي عن طريق الطلاق ولا يوجد تود، فتتخذ هذه القطيعة وسيلة للمناكفة والمكايدة، وتبدأ البنت لا تكلم أباها، ويبدأ الولد لا يسأل عن أبيه أو لا يسأل عن أمه، وهذا ظلم عظيم جدا.
1: يعني حضرتك تقصد ينحاز لأحد الطرفين على حساب الطرف الآخر؟
2: طبعا طبعا، إذا كان الأبوان لم يوفقا في بناء أسرة مستقرة، فليس معنى ذلك أن ننتقل إلى الانحراف. أنت إذا كنت ابن فواجب عليك أن تبر أباك، والأم التي تتقي الله عز وجل في نفسها وفي أولادها ولم تفلح أن تعيش مع زوجها عيشة ترضي الله عز وجل، فلا يجوز لها أن تعكر صفو المودة بين الأولاد وبين أبيهم، هذا حرام، لأن هذا من العقوق. لا يحل لها حتى إن كان هذا الرجل قد ظلمك، فالظلم عظيم جدا، لكن أنت لا تقابل الظلم بظلم. يعني إذا ظلمك حقوقك أو اعتدى عليك أو آذاك، فهذه كبيرة من الكبائر ولا نرضاه، لكن أنت لا تفعلي مثله. وكذلك الأمر بالعكس، إذا كانت الزوجة قد ظلمت زوجها وتركت الأولاد وتزوجت أو فعلت كذا أو كذا، فأنت لا تقطع بين الأولاد وبين أمهم، لأن هذا من العقوق، وهذا أمر ينبغي أن نأخذه بعين الجد والاعتبار وألا نتساهل فيه أبدا.
1: نعم. أيضا يا دكتور، في سن كبر الآباء هناك صورا للعقوق نراها من قبل الأبناء عندما يستقلون بحياتهم بعيدا عن الأب وعن الأم، تأتي القطيعة وعدم السؤال وعدم الاهتمام، وربما يرون أن المال وحده يعوض البر. هل المال يعوض البر؟
2: أبدا على الإطلاق. وهنا في هذه اللحظة تسكب العبرات.
1: نعم.
2: حقيقة يعني عندما يكبر الأب أو الأم ويضعف جسده وتضعف بنيته، ويكون في أمس الحاجة إلى أولاده، ويكون الأولاد منهمكين في حياتهم ومنشغلين عن أبيهم تماما، هذا لون من ألوان اليتم، لكنه يتم معكوس، لأن الأب في مرحلة الكبر يحتاج إلى دفء أولاده، يحتاج إلى أن يكونوا بجواره،
1: يعود طفلا.
2: نعم. والقاعدة تقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني لا نأمر أحدا أنه ينشغل عن وظائفه وعن أعماله ويجلس بجوار أبيه بالليل والنهار، لكن نسدد ونقارب. والآن وسائل التواصل سهلت السؤال عن الأبوين وتيسير السؤال عنهما والبحث عن متطلباتهما وعن حاجاتهما. وأعظم ساعة يؤديها الإنسان في عبادة ربه تبارك وتعالى أن يحسن إلى والديه. الفقهاء يقولون عبارة جميلة جدا، يقولون من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة، يعني الجماعة تقام وصلاة الجماعة لها فضل عظيم جدا في الإسلام، بل وصلاة الجمعة، إنه يعتني بتمريض أبويه، أو إذا كانوا في حاجة إلى أنسه، الأب مشتاق لابنه في حالة نفسية صعبة ومحتاج ابنه يكون بجواره، وصلاة الجماعة تقام. من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة إنه يجلس مع أبيه حتى يؤانسه.
1: سبحان الله.
2: شوف جمال الشريعة وشوف نظرة الشريعة لهذه المعاني النفسية والأمور المعنوية المهمة جدا التي تغذي البدن، لأن وتغذي الروح غذاء حقيقيا. الإنسان إذا كان فرحا مسرورا هذا يعوضه عن عافية البدن، والعكس إذا دخله الهم والغم تأتيه الأمراض من كل حدب وصوب. فهذا أمر ينبغي أن نستشعره وأن نتذوقه. يعني إذا كنت ولد بار ومطيع لا ترسل لأبيك الأموال وحسب، أبوك لا يريد منك الأموال، يريد أن يفتخر بك، يريد أن يراك، يريد أن تدخل بيته وأن تخرج منه، وأن يعلم الناس أن له ابن يسأل عنه. هذا أمر في غاية الأهمية. فالآباء والأمهات بحاجة إلى دفء وحنان أولادهم، كما الأمر بالعكس، كما أن الولد بحاجة ماسة إلى أبيه وإلى أمه في حال الصغر، كذلك الأب بحاجة ماسة إلى رعاية أبويه عند الكبر.
1: وهو أيضا في سن الكبر يا دكتور، الابن يعني بحاجة لبركة الأب والأم.
2: نعم.
1: وهم في هذه السن
2: لشك.
1: بحاجة للدعاء
2: لشك.
1: الذي لن يجده أبدا من أحد إلا الدعاء المخلص، لن
2: نعم.
1: يجده من أحد إلا منهما. وبعد أن يذهب يشعر بغياب هذا الركن الركين.
2: نعم.
1: من
2: وانطفأ النور في البيت.
1: نعم. ولن يعوضه.
2: طبعا ينطفئ النور في البيت.
1: فليبر الأبناء أباءهم وأمهاتهم وهم على قيد الحياة، بدلا من أن يبحثوا عنهم وقد فات الأوان.
2: كلمة في جملة واحدة: من كان له أب أو كان له أم على قيد الحياة فمعه باب مضمون إلى الجنة، فإياك أن تضيع هذا الباب أو أن تهمله، لأن هذا باب مضمون وسهل إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا.
1: اللهم آمين. شكرا للدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فرحا بما تيسر من سورة المائدة، نحيا الآن مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

con

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فلنعطر الأفواه بالصلاة على خير خلق الله.

0: صلاة وسلاما على خير خلق الله خلقا وخلقا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يستهل ترتيل هذه الفقرة من أول سورة التغابن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

تبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

0: أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: عشنا مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة التغابن وحتى الآية 33 من سورة القلم. تتجدد هذه الرحلة العطرة مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى قبل 5 بحوالي ثلث الساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أرسل إلى حضراتكم بكل التحية في مستهل هذه الجولة حول العالم الإسلامي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه جولتنا ليوم الأحد 8 من شهر ربيع الآخر عام 1448 للهجرة، الموافق 20 من سبتمبر عام 2026 للميلاد. أعدت لحضراتكم هذه الجولة الزميلة آمال عطاء، يصحبنا خلال قراءتها على هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. يعقد غدا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الملتقى 7 ضمن ملتقيات شبهات وردود تحت عنوان شبهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم، ويتناول عددا من المحاور المتعلقة بلغة القرآن الكريم، أبرزها اللحن في القرآن الكريم والألفاظ الأعجمية فيه وما يرتبط بهما من شبهات تحتاج إلى بيان علمي دقيق. تأتي هذه الملتقيات في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية لترسيخ الوعي الديني الرشيد وتحصين الشباب من الشبهات والمفاهيم المغلوطة من خلال تقديم معالجة علمية رصينة لما يثار حول القرآن الكريم وعلومه، معالجة تستند إلى أصالة المنهج الأزهري. ألقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي محاضرة عنوانها أخلاقيات المبعوث الأزهري، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية للمبتعثين بأكاديمية الأزهر الشريف والتي تستمر فعالياتها على مدار شهر كامل. تناول اللقاء أبرز القيم التي ينبغي أن يتحلى بها المبعوث الأزهري في الخارج، وتضمنت الانضباط في العمل، احترام قوانين الدول الموفد إليها وثقافتها، والتحلي بالحكمة والصبر. وشدد الجندي على ضرورة أن يكون المبعوث قدوة حسنة جامعا بين الاعتزاز بالهوية الأزهرية والانفتاح الواعي على الآخر، وذلك في إطار حرص الأزهر المستمر على تأهيل مبعوثيه لتمثيل المؤسسة الأزهرية بكفاءة واقتدار حول العالم. أعلنت وزارة الأوقاف إتاحة مختصر الشمائل المحمدية مترجما إلى 20 لغة عالمية، وذلك عبر منصتها الرقمية تباعا. يأتي هذا الإصدار كأحد ثمار ملتقى الفكر الإسلامي الدولي 9. تهدف المبادرة إلى التعريف بجوانب السيرة النبوية الشريفة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقيمه الإنسانية، وتوظيف المنصات الرقمية والترجمة للوصول بالمحتوى الديني والثقافي إلى جمهور أوسع محليا وعالميا، كما تهدف أخيرا إلى نشر الفكر الوسطي المستنير. أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الحرة لعام 2026، والتي شهدت تنافسا علميا وثقافيا واسعا بين الأئمة والواعظات. تهدف المسابقة إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للأئمة والواعظات وتشجيعهم على القراءة والاطلاع المستمر بما يسهم في صقل مهاراتهم ودعم رسالتهم الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة. تقدمت الوزارة بخالص التهنئة للفائزين، متمنية لهم دوام التوفيق والتميز ومواصلة مسيرتهم المعرفية لخدمة العلم والدعوة والمجتمع. آخر أنباء هذه الجولة حول العالم الإسلامي. بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية سلسلة اجتماعات تحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 75 دولة استعداداً لموسم حج عام 1448، وذلك ضمن خطط التخطيط المبكر لرفع مستوى الجاهزية وتيسير رحلة ضيوف الرحمن. تهدف الاجتماعات إلى استعراض الخطط التشغيلية وبحث الضوابط والتعليمات المنظمة ومناقشة متطلبات مكاتب شؤون الحجاج وفق الجداول الزمنية المعتمدة. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لخدمة ضيوف الرحمن لضمان أداء المناسك بيسر وطمأنينة ولإثراء التجربة الإيمانية. قدمنا لحضراتكم هذه الجولة حول العالم الإسلامي، أعدتها آمال عطا، صاحبنا خلالها على هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، قرأها النبوي أبو زيد. هذه الجولة تحت إشراف الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. دقائق مع هذه التلاوة القصيرة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: دكتور شعبان. يعني كيف نستخرج من كتاب الله عز وجل ما يدلل على أن الصلوات خمس صلوات، تبدأ بصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مما لا شك فيه أن الصلوات في الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة: صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كيف نستخرجهم من القرآن؟ أقول لك الآية في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه ثلاث صلوات: الفجر والظهر والعشاء. بقيت معنا صلاة العصر وصلاة المغرب، يدخلان في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. العشي في اللغة العربية يبدأ من صلاة العصر، وأيضا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى في قراءة صلاة العصر. وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المعنى من القرآن، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقوله: فسبحان الله حين تمسون، قالوا هذه هي صلاة المغرب. لكن قد يقول البعض: أنا أريد أن أجد صلاة المغرب بالاسم الصريح، وكذلك صلاة العصر بالاسم الصريح. أقول لهؤلاء القوم: ألا يكفيكم أن يكون ما سبق دليلا؟ ألا يكفيكم أن يكون المبلغ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفيكم أن ينقل إلينا آلاف من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آلاف من بعدهم، إلى ملايين في عصرنا، أن الصلوات خمس؟ الذين نقلوا إلينا القرآن هم الذين نقلوا إلينا أن الصلوات خمس. بالعكس، هذه الصلوات ثبتت بالفعل، لا تزال الأجيال من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يصلون خمس صلوات. ثم ما الذي يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام الأمين على القرآن، الأمين على الوحي؟ ما الذي يمنع أن يعطيه الله تعالى بعض التشريعات، يعني على سبيل التكريم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أحيانا المسؤول يرسل وزيرا ويكلفه ببعض الأشياء ويترك له بعض الأشياء يقوم بها في إطار المهمة المكلف بها. وبناء عليه نقول: الصلوات الخمس نقلت إلينا بالتواتر الذي ما بعده من تواتر، آلاف عن آلاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام شهدوا معه الصلوات الخمسة. ومن الحكمة إن الصلاة دي أكمل ما تكون في جماعة، يعني الصلاة ما كانش حد بيصلي في البيت، يصلون في بيوتهم وبعد كده نقول خمس، لا، كانوا يصلون جماعة. فنقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام الآلاف أنه صلى خمس صلوات، والصحابة من بعده صلوا خمس، والتابعون صلوا خمس صلوات إلى عصرنا هذا. ما المشكلة إذن يا سادة عندكم؟ المشكلة إذن في العقول وفي الأفهام. لكن الذين نقلوا إلينا الوحي ونحن نثق بنقلهم هم الذين نقلوا إلينا الصلوات الخمس، هم الذين نقلوا إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان في البعض عنده مشكلة عقدية أو مشكلة عقلية أو مشكلة نفسية تمانع من ذلك، فهذه مسألة نترك الفصل فيها لساعة اللقاء بالله العلي العظيم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من آيات الله البينات مما تيسر من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالنجوم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم. ولقد ورد أن عبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين جلس إلى جوار معاوية بن أبي سفيان، فسأله معاوية: ماذا تقول في أبي بكر الصديق؟ فأجاب ابن عباس قائلا: رحم الله أبا بكر، كان والله للقرآن تاليا، وعن الفحشاء ساهيا، وعن المنكر ناهيا، وبنبيه عارفا، ومن الله خائفا، وبالليل قائما، وبالنهار صائما، ومن دنياه سالما، وفي كل الأحوال شاكرا. فاق أصحابه ورعا وكفا وزهدا وبرا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه باقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام، فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

ثم صحيح رواه ابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلاما على من كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق نحيا في رحاب سورة البقرة من الآية 89 بعد 100 وحتى الآية 200 من المصحف المجود للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد قليل نستمع إلى التلاوة القرآنية المباركة من سورة البقرة، وهي التلاوة التي تبدأ من قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي هذه الآيات الكريمة نرى بيانا من الله عز وجل عن هذه الآية الكونية التي تتصل بالشهور القمرية، من حيث تغير شكل القمر وحجمه من ليلة إلى أخرى، وما كان من وراء ذلك من معرفة الأوقات ومعرفة وقت أداء فريضة الحج. وقد كان هذا البيان تقديما للحديث عن فريضة الحج في الآيات التي تأتي في هذه التلاوة، وقد كان هذا الحديث شاملا لبيان ما يتعلق بالضوابط الإيمانية التي يجب أن يلتزم بها من يؤدي هذه الفريضة، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وكذلك جاء في الحديث عن الحج التأكيد على ذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحا وتكبيرا وتهليلا وتلبية في كل مرحلة من مراحله، لأنه في حقيقته ذكر متجدد ومتواصل في أيام معدودات ومعلومات، كما قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وإلى جانب الحديث عن فريضة الحج في هذه التلاوة، جاء الحديث عن تشريع الجهاد في الإسلام ردا لاعتداءات المعتدين، حتى تعيش الأمة دائما في عزة ومنعة لا يطمع فيها طامع ولا يقهرها غاز في أي وقت من الأوقات، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة البقرة من الآية 89 بعد المئة وحتى الآية 82، ومن المصحف المجود للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة التي قدم لها الدكتور طه أبو كريشة يرحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يا رسول.

0: كنا مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 4:16، موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة المغرب بمشيئة الله تعالى قبل 6:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحجر. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واخفض جناحك.

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم.
1: من سورة الحجر استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما القول في غسل الثياب الطاهرة والنجسة بالغسالة الأوتوماتيكية التي تقوم بعصر الملابس وتبديل الماء أكثر من مرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ترتفع النجاسة حكما بالماء المطلق الذي يسمى ماء، كما يزول عين النجاسة بأي مزيل لها ولو بالحك. ومن خلال عمل الغسالات الأوتوماتيكية يتم تطهير الملابس بإزالة عين النجاسة مع طعمها ولونها وريحها، لأنه بمجرد بدء تشغيلها يسمح بمرور تيار المياه داخلها حتى يمتزج بالصابون، ثم يدور المحرك وبالدوران في الاتجاهين تتقلب الملابس، ثم يطرد الماء الموجود بالغسالة إلى الخارج من خلال خرطوم الصرف ويؤتى بماء جديد. والخلاصة أن تطهير الملابس بوضعها في الغسالات الأوتوماتيكية أبلغ في الطهارة من غيرها، لإزالتها عين النجاسة من الطعم واللون والريح من خلال عدة مراحل متتالية. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 61، 62، 63 بعد 100 من سورة آل عمران، ومعنا فضيلة الإمام الأكبر الذي يتناول هذه الآيات بالشرح والتحليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، تنزيه من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، حيث قال عز وجل: ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله عز وجل يغل من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها. يقال غل فلان شيئا من المغنم إذا أخذه على سبيل الخفاء، والمعنى ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء أن يخون في المغنم، لأن الخيانة تتنافى مع مقام النبوة الذي هو أشرف المقامات. ومن يغلل، أي ومن يرتكب شيئا من ذلك، يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي بما غله يوم القيامة حاملا إياه ليكون فضيحة له يوم القيامة.
1: هذه الآية الكريمة وهي قول الحق تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل، هل لها من سبب في النزول؟
3: نعم، ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات، منها ما أخرجه الإمام أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت في يوم غزوة بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها، وأكثروا في ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي ورود هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن غزوة أحد حكمة عظيمة وتأديب من الله تعالى للمؤمنين، وتحذير لهم من الخيانة، ذلك أن الرماة الذين تركوا أماكنهم مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفعهم إلى ذلك خوفهم من أن ينفرد المقاتلون بالغنائم، ففعلوا ما فعلوا. ولقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرماة: أظننتم أننا نخون ولا نقسم؟ أي أتركتم مواقعكم التي حددتها لكم ونزلتم لتجمعوا الغنائم خوفا من أننا سنأخذها ولا نعطيكم منها شيئا؟ ثم نبه سبحانه على العقوبة التي ستنزل بالخائن بعد أن بين ما سيناله من فضيحة وخزي، فقال: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي ثم تعطى كل نفس يوم القيامة جزاء ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون شيئا، لأن الحاكم بينهم هو ربك الذي لا يظلم أحدا، كما قال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. ثم أكد سبحانه نفي الظلم عن ذاته فقال: أفمن اتبع رضوان الله بأن واظب على ما يرضيه والتزم طاعته وترك كل ما نهى عنه كمن باء بسخط من الله، أي كمن رجع بغضب عظيم عليه.

0: التقصير. ثم بين سبحانه النتيجة التي ترتبت على عدم تساوي المحسن والمسيء، فقال: هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. والمعنى هم أي الأخيار الذين اتبعوا رضوان الله، والأشرار الذين رجعوا بسخط منه، متفاوتون في الثواب والعقاب على حسب أعمالهم كما تتفاوت الدرجات. لأن الذين اتبعوا رضوان الله يتفاوتون في الثواب الذي يمنحهم الله إياه على حسب قوة إيمانهم وحسن أعمالهم، كما أن الذين رجعوا بغضب من الله يتفاوتون في العقاب الذي ينزل بهم على حسب ما اقترفوه من شرور وآثام. فمن أوغل في الشرور والآثام كان عقابه أشد من عقاب غيره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، دقائق ونستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل.

صلاة الله من

ومن صلى على رسولنا الكريم صلاة صلى الله عليه به عشرا، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. من الصلاة على صاحب الخلق القويم إلى القرآن الكريم، نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا بدءا من الآية 34 من سورة القلم.

0: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق الميشاوي، بدأ من الآية 34 من سورة القلم حتى الآية 19 من سورة المزمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه، وفي الحديث إشارة إلى أهمية التضامن بين المسلمين ودعوتهم إلى التماسك والتآلف، فهم خير أمة أخرجت للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ علي محمود يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ شيخ علي محمود ما تيسر من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، ما أنبتت الأشجار أوراقا وحركت الأعين أحداقا وأظهرت القلوب إليه أشواقا، وعلى آله وسلم. سيدي يا رسول الله، صلوا صلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم، أنتم أحبته والحب منه بدا. يا رب واكتب لنا من نوره قبسا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلموا، ليعلم المحبون أن تصفية القلب جديرة بإدخال صاحبها الجنة. فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تتقاطر لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو ابن عمرو بن العاص، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا. قال أنس: فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. لم يكن من أهل الليل، كان يؤدي المكتوبة. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله لأنني لم أجد فيه قيامة، إلا أنه إذا تقلب ذكر الله. قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرارا، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي، يعني في قلبي، لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق، إنها سلامة القلب، أدخلت الرجل الجنة على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يكن من أهل قيام الليل، ولكن سلامة القلب تأخذ بيده إلى الجنة. إنها سلامة القلب، وهي الثمن الجدير بنجاة المرء. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب نقي خال من الأمراض والعلل. فإذا سلم القلب سلمت الجوارح. لذلك كانت سلامة القلب مفتاح من مفاتح دخول الجنة. وهو ما قاله سيد العلامة الغزالي للطهارة مراتب، من تطهير الظاهر عن الحدث والخبث، ثم تطهير الجوارح عن الجرائم، ثم تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة، ثم تطهير السر عما سوى الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجعلنا من أهل سلامة القلوب حتى نرقى لنلتقي بالمحبوب في أعلى فراديس الجنان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، إليكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكتبت في مقدمتها تقول: أيها الإخوة المؤمنون، هناك كلمات قليلة في عدد حروفها عظيمة في معناها وأثرها، ومن أعمقها وأبقاها في قلب المؤمن قولنا إنا لله وإنا إليه راجعون. نقولها عند المصيبة ونرددها عند الموت والفقد، لكنها ليست مجرد عبارة تواسي القلب في لحظة الألم، إنها ميثاق إيماني يضع الإنسان أمام حقيقتين لا ينبغي أن يغفل عنهما: لمن هو وإلى أين يمضي؟ وللجواب على ذلك نطالع مقالا تحت عنوان ميثاق إنا لله وإنا إليه راجعون بموقع وزارة الأوقاف، وجاء فيه: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عندما نتأمل الآية الكريمة نجد أن أول الميثاق إنا لله، وهي ليست كلمة تقال باللسان، بل هي حقيقة ينبغي أن يستقر معناها في القلب، فنحن عبيد الله وكل ما في أيدينا من عنده سبحانه، أعطانا الصحة والمال والأبناء والأحبة وأمهلنا بالعمر، وما أعطانا إياه ليس ملكا لنا، وإنما هو أمانة ونعمة وابتلاء، فإذا أخذ الله شيئا مما أعطى يتذكر المؤمن الحقيقة الأولى أنه لله، وأن ما كان في يده قد عاد إلى مالكه الحقيقي سبحانه، وهنا علينا بالصبر. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يتألم، فالفقد يؤلم والفراق يوجع والعين تدمع، لكن الإيمان يمنع الألم من أن يتحول إلى اعتراض على أمر الله تعالى. ثم يأتي الجزء الثاني من الميثاق: وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة تنقل القلب من لحظة الفقد إلى حقيقة المصير، فنحن لا نبقى في الدنيا ولا تبقى لنا الدنيا، سنترك المال والمساكن والمناصب وكل ما تعلقت به النفوس، ثم نقف بين يدي الله تعالى. يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ومن استقر في قلبه أنه راجع إلى الله تعالى تغير تعامله مع الدنيا، فلا يفرح بعطائها فرحا يطغيه، ولا ينهار عند فقدها انهيارا يقطعه عن الله. وهنا تظهر الحكمة العظيمة في قول الله تعالى بعد ذكر المصيبة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالمصيبة التي واجهها العبد بالصبر والاحتساب لم تعد مجرد ألم، بل أصبحت بابا إلى رحمة الله. وقوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون ليس خاصا بالموت فقط، بل كلما نزل بنا ما نكره فلنتذكر إنا لله، فلا تتعلق ولا نتعلق بما ليس لنا، وإنا إليه راجعون فلا نجعل ما فقدناه أكبر من الغاية التي خلقنا لها. وإذا جاءتك النعمة فتذكر أيضا أنك لله، فلا تستعمل نعمة الله تعالى في معصيته، ولا تنسب الفضل إلى نفسك، فمن فهم إنا لله شكر عند العطاء، ومن فهم وإنا إليه راجعون استعد للقاء. وبين الشكر والصبر يمضي المؤمن في الدنيا بقلب أكثر ثباتا، لأنه يعلم أن ما عنده زائل، وأن ما فقده ليس نهاية الطريق. إنها كلمات المصيبة، لكنها في حقيقتها كلمات الحياة كلها. فإذا نزل بك البلاء فلا تبحث أولا عن الكلمات التي تخفف وجعك، بل ابحث عن الحقيقة التي تثبت قلبك. قلها وأنت مؤمن بمعناها: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم اصبر واحتسب وأحسن الظن بربك، فإن الله لم يعد الصابرين بأنهم لن يتألموا، وإنما وعدهم بما هو أعظم، بصلوات منه ورحمة وهداية. هذه هي ثمرة الميثاق، أن يخرج المؤمن من المصيبة أكثر قربا من الله تعالى، وأكثر يقينا به، وأكثر استعدادا لذلك اليوم الذي نرجع فيه جميعا إلى الله تعالى.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في حكمي الراء، نريد أن نتعرف عن حكمي الراء فضيلة الشيخ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هما التفخيم والترقيق. أما العنوان فاسمه باب الراءات،
0: كأنها ليست راء واحدة.
1: هذه العناوين التي أمامنا فصل في حكمي الراء، هذا عنوان.
0: نعم.
1: باب الراءات هذا عنوان لنفس الباب.
0: نعم.
1: وقد تجد في كتاب آخر عنوان ثالث، ولكن هذه العناوين ليست من وضع الناظم، أعني ليست من وضع ابن الجزري، بل هذه العناوين من الشراح الكرام ليسروا على طلبة العلم هذا النظم الذي أتى جملة واحدة من الناظم. فالقصد إن قلنا باب الراءات أو باب الراء، فإن قلنا الراءات هذا جمع، لأن منها المفتوحة والمضمومة والمكسورة إلى آخر علامات التشكيل. هذا باب مختص بالراء وحده.
0: لماذا فضيلة الشيخ أفرد للراء باب خاص؟
1: أفرد له باب خاص بسبب المخرج والصفة، أي بسبب مخرجه بمخرج الراء، وصفاته أي صفات الراء.

0: أتبع صفات. وهذه الجملة أقولها لأن هناك سبعا من الصفات لحرف آخر باعتبار بعض الصفات لم ترد في النظم، لكن من باب الأمانة نبهت عليها في هذه الإشارة. إذن الحرف من القوى بمكان، فله ثلاث قوية، فمخرجه وصفاته أكسبا الراء تفخيما في غالب أحواله، وبسببهما أفرد له باب خاص به. ومن تيسير العلم على طلابه إذا كان حكم من الأحكام كبير وله فروع كثيرة بين العلماء الأقل منها ليكون أسهل في الحفظ، وترك الأكثر يفهم من الضد كما في الباب هنا. قال ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. قال شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين شارحا هذا البيت بما يلي، وهو يدرج كلام الناظم في شرحه.
1: نعم.
0: فيقول: ورقق الراء إذا ما زائدة كسرت ولو لروم أو اختلاس أو إمالة، سواء سكن ما قبلها أو تحرك، وسواء وقع بعدها حرف استعلاء أم لا، نحو وفي الرقاب ورجال والغارمين والفجر وبشر بالإمالة كما سمعنا.
1: نعم.
0: أما إذا فتحت أو ضمت أو سكنت ولم يكن قبلها حال سكونها حرف ممال أو ياء ساكنة أو كسرة، وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها، فإن كان شيء من ذلك نحو الغار وخبير وخير وقدر والذكر رققت، وبعضه معلوم من قوله كذاك ترقق الراء الواقعة بعد الكسر حيث سكنت. هنا انتهى شرح الشيخ زكريا لهذا البيت.
1: إذن فنبدأ معكم فضيلة الشيخ بشرح هذا الشرح للشيخ زكريا الأنصاري البيت الذي قال فيه الإمام ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت.
0: نعم. قال شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري: ورقق الراء إذا ما زائدة. هذه الجملة وهي ورقق الراء أي التي تفخم في غالب أحوالها، إذا ما من كلام الشيخ زكريا.
1: نعم.
0: زائدة.
1: زائدة فضيلة الشيخ بمعنى غير مهمة؟
0: لا تعني أنها غير مهمة، بل لا تؤثر في الإعراب. نعم. لكنها تضيف نغمة بلاغية.
1: ما هي فضيلة الشيخ؟
0: النغمة البلاغية التي يقصدها الشيخ هنا هو تقوية المعنى وتوكيده.
1: نعم.
0: وتعد زائدة لأن الجملة تكتمل بدونها والمعنى لا يختل. قل مثلا كده: ورقق الراء إذا كسرت، هل اختل المعنى؟
1: لا، لم يختل.
0: لكن إذا ما أضافت توكيدا خفيفا.
1: نعم، وكمان يعني جانب بلاغي.
0: نعم.
1: فضيلة الشيخ، عندما قال الشيخ زكريا كسرت، بمعنى ماذا كسرت؟
0: هذا شروع من الشيخ زكريا في أولى حركات الراء، وهي الكسر المطلق.
1: نعم.
0: أي مكسورة في أول الكلمة، مثل ري رسالات. لاحظ هذا صوت الراء إذا رققت، لأن البعض يخلط بين الحركة وبين التفخيم والترقيق. كيف؟
1: نعم.
0: يقول مثلا رسالات.
1: نعم.
0: هو أتى بالحركة مكسورة لكن لم يأتي بالترقيق على وجهه،
1: فخمها.
0: نعم. فهذا خطأ في الأداء وخطأ في النطق وخطأ في اللفظ، فينتبه لهذا. نحن نتكلم الآن على التفخيم والترقيق، فانتبه. فالقصد بالكسر كسرا مطلقا إذا جاءت في أول الكلمة مثل رسالات، والحرف إذا أتى في أول الكلمة لا أقول ترقق في الحالين إذا وقفنا وإذا وصلنا.
1: نعم، لأنه هو حال واحد.
0: نعم، لأنك لن تقول ري
1: وتقف.
0: وتقف.
1: نعم.
0: وكذلك إذا جاءت في الوسط كما في قوله مثلا بورك، لا نقول في الحالين.
1: نعم.
0: لأنها كلمة واحدة فجاءت في الوسط، فلن تقول بوري بدون الكاف.
1: نعم.
0: فتلك كلمة واحدة. متى أنبه؟ حينما يكون في آخر الكلمة، وقعت الراء في طرف الكلمة في آخرها.
1: نعم.
0: في طرفها الآخر لا في طرفها الأول.
1: هنا يجوز أن يكون يعني لها،
0: هناك أحكام ستأتي في الباب.
1: نعم.
0: ولكن أنبه لأن البعض منا عفوا يقع في كلامه، لأن الراء إذا جاءت طرفا يكون لها حكم في الوقف وحكم في الوصل أو يستوي الحكمان، كل هذا سيعلم بإذن الله عمليا، لكن أنبه من الآن لأن الناظم والشارح سار بنسق مع الحركات، بدأ بالكسر، فالكسر مطلقا في أول الكلمة، في وسط الكلمة، أو في آخرها عند وصل الكلمة بما بعدها.
1: نعم فضيلة.
0: مثل كثير من، لن أتعرض للوقف الآن، أنا الآن مع الكسر، فالكسرة في الراء أو تحتها إذا كانت مكسورة هذا حكم عام، ترقق دائما في أول، في وسط، في آخر الكلمة إن كنت واصلا بما بعدها ولم
1: نعم.
0: تقف.
1: نعم.
0: ورقق، هذا هو الحكم الذي صدر به الباب أو صدر به الباب، أو شددت مثل ثمرة الرزق. أرجو أن تنتبه للراء من كلمة رزق وليس الراء من كلمة ثمرة.
1: نعم.
0: لأني أتكلم عن التشديد، ثمرة الرزق، كما أن الراء في ثمرة مفتوحة وليست محل الكلام الآن.
1: نعم.
0: إنما الكلام على المكسورة، كما في قوله غير مضار وصية.
1: نعم.
0: ولاحظ أني إذا كانت متطرفة وصلت ما وقفت، لماذا؟ لبيان أن الكسر مطلقا أو حتى كان عارضا وليس أصليا، كما في قول الله تعالى وبشر الذين.
1: نعم.
0: ما معنى عارض؟ بشر هنا فعل أمر مبني على السكون، كسر لالتقاء الساكنين، لا ينظر إلى ما قبل الراء المكسورة ولا ينظر إلى ما بعدها أبدا، فالراء المكسورة ترقق قولا واحدا.
1: إذن فضيلة الشيخ، قال الشيخ زكريا ولو لروم،
0: أي ولو كانت الكسرة خفيفة جدا يؤتى بها عند الوقف.
1: هل تؤثر هذه الكسرة الخفيفة في الحكم؟
0: نعم، تؤثر في الراء وتوجب ترقيقها، لأن الروم إضعاف الصوت عند النطق بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفي يدركه القريب منك والأعمى بحاسة سمعه. وإليك بيان عملي للروم، كما في قوله مثلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر.
1: على هذه الثلاث آيات وقفنا بالروم.
0: نعم.
1: ممكن مرة أخرى فضيلة الشيخ لكي يستمع معنا الإخوة إلى كيفية الروم؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر.
1: ممكن مرة أخرى بغير الروم بالسكون المحض.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر.
1: فتح الله لكم فضيلة الشيخ.
0: وإياكم.
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل شرح هذا الباب في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب الأزهر الشريف، ذلك الصرح العلمي العريق الذي ظل عبر القرون منارة للعلم وحاملا لواء المعرفة ومخرجا أجيالا متعاقبة من العلماء والدعاة والمصلحين، برزت أسماء خالدة لم تكن عظمتها فيما تقلدته من مناصب أو حازته من مكانة، وإنما فيما خلفته من آثار راسخة في ميادين العلم والفكر والدعوة والإصلاح، لتظل سيرتهم شاهدا على عطاء امتد أثره وتجاوز حدود الزمان والمكان. ومن بين هؤلاء الرجال الإمام الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الشريف الأسبق، عالم جمع بين قوة العلم وعمق الفكر وشجاعة الموقف. كان يؤمن بأن رسالة العالم لا تتوقف عند حدود الكتب وقاعات الدرس، وإنما تمتد إلى واقع الناس فتلامس مشكلاتهم وتبحث عن الحلول التي تحقق مقاصد الشريعة وتخدم المجتمع. أيها الإخوة المؤمنون، من المحطات المهمة في حياة الشيخ محمود شلتوت عمله بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية، وقد تبدو هذه المرحلة بعيدة عن عمل العالم الأزهري، لكنها في الحقيقة كانت تجربة شديدة الأهمية في تكوين شخصيته العلمية والفكرية، فقد أتاحت له المحاماة أن يقترب من حياة الناس ويرى مشكلات الأسرة المصرية في صورتها الواقعية بعيدا عن صفحات الكتب، فرأى قضايا الزواج والطلاق وعايش مسائل الميراث والنفقة، وشاهد ما يمكن أن تتركه الخلافات الأسرية من آثار عميقة في حياة الناس. وهكذا أصبحت هذه التجربة بمثابة دراسة ميدانية واسعة لأحوال المجتمع والأسرة. كان الشيخ شلتوت من خلال هذه التجربة يعيد النظر فيما كتبه الفقهاء من أحكام ومسائل، لا لمجرد النقد أو المراجعة، وإنما بحثا عن الفهم الواسع العميق للوحي الشريف كتابا وسنة، رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكم من دفين في التراب وذكره باق يزاحم منكب الآباد، ومعمر عمر الوجود فما رنا صوت إليه ولا ترنم حادي. وتحت عنوان التمسك بهداية الله للعالمين القرآن الكريم، يحدثنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فليس من ريب في أن سعادة المسلمين واستقرار حياتهم وصونهم من التقاليد الفاسدة والآراء الزائفة لا يحصلون عليها إلا بتمسكهم بهداية الله التي اختارها لعباده وارتضاها لهم دينا ونظاما. وليس من ريب في أن هداية الله للإنسان قد تناولت جميع الجهات التي تتوقف على مراعاة الحق والخير فيها سعادته، تناولت العقيدة والعبادة، وتناولت علاقة الإنسان بالحياة وعلاقته بالكون، وتناولت الأخلاق التي بها حياة الأفراد والجماعات. وليس من ريب في أن القرآن الكريم هو حجة الله البالغة على عباده في جميع تلك النواحي، وقد جاء فيه إرشادا إلى تلك الحقيقة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد أمر الله المؤمنين أن يعتصموا بحبله، وفسر الرسول حبل الله بكتاب الله وقرآنه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبذلك كان صراط الله وسبيله هو حبله الممدود من السماء إلى الأرض، وكان حبله كتابه وقرآنه. وإذن فمن أوجب الواجبات على علماء الأمة أن يقدموا للناس جميع ما اشتمل عليه القرآن من عناصر الحياة الطيبة، من عقيدة حقة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق راضية، بها تحفظ الحقوق والأمن، وبها تغرس المحبة والإخاء، وبها يكون التعاون في السراء والضراء، وبها تنتظم الأمة وحدة متضامة متكافلة. وقد درج العلماء إلى يومنا هذا في تفسيرهم للقرآن على منهج يتلخص في أن يسير المفسر بتفسيره مع سور القرآن وآياته حسب الترتيب المصحفي المعروف. وكان أهم ما يتجه المفسر بهذا المنهج إلى بيانه والإفاضة فيه ما يتفق ونزعته الثقافية الخاصة، فمن غلبت عليه روح العلوم البلاغية عني في تفسيره بإبراز ما يدركه في أساليب القرآن من أنواع المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية وسائر النكات البلاغية التي دونها علماء البلاغة في كتبهم. ومن غلبت عليه روح النحو والصرف عني في تفسيره بإعراب الكلمات ومواقع الجمل بعضها من بعض، كما عني بتصريفها وبيان الأصل والزائد من حروفها. ومن غلبت عليه روح التاريخ والقصص عني ببسط القول في التاريخ والقصص، وربما أدخل في تفسيره ما يزعم أنه مكمل لما يذكره القرآن من قصص وتاريخ. ومن غلبت عليه روح الجدل الكلامي أو الفقهي عني في تفسيره بذكر الآراء الكلامية أو الفقهية على أساس أن يتخذ من الآية القرآنية حجة للرأي الذي يراه أو يتقلده من آراء المتكلمين أو الفقهاء، ولو أوقعه ذلك في إكراه الآية على ما يراه أو يتقلده، أو في زعم أن الآية منسوخة بآية أخرى أو حديث. وليس من ريب في أن هذا المنهج في جملته لا يحقق انتفاع المسلمين بالقرآن من الجهة التي لأجلها أنزله الله، وهي جهة الهداية إلى نواحي الحياة الطيبة. نعم، فيه إشباع النهمات الخاصة بالنزعات الثقافية المختلفة، فهو يشبع نهمة البلاغي والنحوي والجدلي والتاريخي وهكذا، مما لا يمكن أن نقول إن القرآن نزل لأجله. وبذلك ظلت هداية القرآن التي يريدها الله للمؤمنين مخبوءة في طيات تلك البحوث التمرينية التي لا تتصل بالحياة العامة. ومن هنا نرى أن حسبنا من هذا المنهج هذه التفاسير التي دونها السابقون وتابع فيها المتأخر منهم المتقدم، وامتلأت بها دور الكتب في جميع أنحاء العالم، والتي وقفت بمعاني القرآن ومزاياه في محيط منهجها الذي سلكت، والذي لم تبرز فيه مبادئ الهدي الإلهي في إصلاح الجماعة البشرية. فراح الناس يزعمون أن القرآن لا صلة له بعناصر حياتهم العملية، وإنما هو كلام الله ووحيه يقرأ فقط لمجرد التقرب بتلاوته إلى الله، بفهم وبغير فهم، بعمل وبغير عمل. وأخذوا يتطلعون فيما يختص بحياتهم العملية إلى ما يتلقفونه من آفاق غير آفاقهم. وفعلا وجد فينا من يتقلد غير العقيدة القرآنية وغير الأخلاق القرآنية وغير الأحكام القرآنية، وكثر هؤلاء وانتشرت فيما بين الناس سمومهم، وبهم وبتقصيرنا نحن العلماء بعدت حياة المسلمين العملية عن هداية الله التي أنزل القرآن لأجلها، والتي لا تصدق نسبتنا إلى القرآن أو نسبة القرآن إلينا إلا بمعرفتها من القرآن واتخاذها أساسا لحياتنا في الأفراد والجماعات. نقول حسبنا من هذا المنهج هذه التفاسير، وهي على كل حال ثقافة علمية، وعلينا إبرازا للجانب الذي أنزل القرآن لأجله، وهو هداية الناس إلى ما يصلح شأنهم ويسعدهم، علينا أن نبرز موضوعات القرآن بعناوينها المعروفة بين الناس، فيعرفوا مقدار صلة القرآن بحياتهم الواقعية، ويعرفوا أن موضوعات القرآن ليست جدلا فقهيا ولا كلاميا، وإنما هي مبادئ عملية لكل مبدأ منها هدفه في الحياة. ثم نجمع الآيات الواردة في الموضوع الواحد من سور القرآن المتعددة، ونجعلها أصلا تشريعيا نستخلص منه المبدأ الذي تدل عليه، غير متأثرين في البحث برأي فقيه أو كلامي، ولا برأي مؤرخ أو أخلاقي، ولا برأي قانوني أو اجتماعي، مستعينين في ذلك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله أو قوله الذي لم تظهر فيه خصوصية الوقت أو الحال. وبهذا المنهج يسهل على الناس أن يؤمنوا عمليا بهداية القرآن، وأن يعرفوا منه عقائد التوحيد والوحي والرسالة والبعث والجزاء، وأن يعرفوا منه أصول التشريع الحكيمة وأساس الحكم الصالح، ويعرفوا منه معنى العلم وقيمته ومعنى القوة وأثرها، ويعرفوا منه نظام الأسرة والمعاملة العامة وسبيل التأديب الرادع، يعرفوا منه معنى الاقتصاد ووسائله وتنسيق وسائله، يعرفوا منه مبلغ عنايته بعز الحياة المادية الفاضلة، يعرفوا منه معنى البر والتعاون، وهكذا إلى آخر ما يصرح به القرآن أو يشير إليه في آياته المفرقة في سوره، تفريق الأزهار اليانعة والثمار الناضجة في البساتين العامرة. أيها المسلمون، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.
3: رام الأولى رام

0: أيها الإخوة المؤمنون، تحت عنوان التمسك بهداية الله للعالمين القرآن الكريم، حدثنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق. حتى يضمنا لقاء إيماني آخر في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.
1: لله قوم بحفظ

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الكاملة في الدين والدنيا والآخرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، ويتلو علينا ما تيسر من سورة الحج، ثم يؤذن بصلاة المغرب في 6:06. أما الآن فنبقى مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري ومسلم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال رجل: يا رسول الله، تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به؟ فقال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ محمد الطوخي.
4: أفق يا أيها الإنسان، أفق يا أيها الإنسان، واتقى

وقل يا رب وقل يا رب.

0: طهرني من الأدران وأيقظ قلبك الغفلان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، القرآن الكريم أنزله الله موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما قرئ بصدق وإخلاص في حاجة إلا قضاها، ولا هم إلا فرجه، ولا ضيق إلا وسعه، ولا ظلمة إلا أنارها، ولا وحدة إلا آنسها. فتعالوا بنا إخوة الإسلام والإيمان نعش بقلوبنا وأرواحنا مع نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن. نستمع الآن إلى قرآن المغرب. القارئ شيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

وهدوا

ولكل أمة

فإلهكم

وبشر المخبتين.

والمقيم الصلاة

فاذكروا اسم الله

كذلك سخرها لكم كذلك سخرها

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى قرآن المغرب، وقد تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 6:54 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمد رفعت يؤذن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ محمد رفعت. يؤذن بصلاة العشاء في 8:12. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.

王哥。

أَمْ يَقُولُونَ

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي تلا علينا ما تيسر من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية قالون عن نافع للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري مما تيسر من سورة آل عمران. نستمع الآن إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 29 بعد 100 إلى الآية 85 بعد 100 برواية قالون عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قرأ قالون كلمة وسارعوا بدون واو قبل السين على الاستئناف، فتصير سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قرأ قالون كلمتي نؤته في الموضعين، وهكذا ما كان من لفظه في القرآن الكريم بحذف الصلة لأجل التخفيف، فتصير ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وهي أيضا لغة على لسان بعض العرب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قرأ قالون كلمة نبي بتخفيف الياء ساكنة بعدها همز تخفيفا، كما قرأ قاتل بضم القاف وكسر التاء بلا ألف مبنيا للمفعول، فتصير الجملة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. أو متم لمغفرة، وأيضا ولئن متم أو قتلتم. قرأ قالون كلمتي متم بكسر ضم الميم، فتصير أو متم لمغفرة، وأيضا ولئن متم أو قتلتم. ووجه الكسر في الميم أنه من لغة من يقول مات يمات كخاف يخاف، والأصل موت بكسر عينه كخوف. فإذا أسند إلى التاء أو إحدى أخواتها قيل مت بكسره ليس إلا. أن يغل ومن يغلل. قرأ قالون كلمة يغل بضم الياء وفتح الغين مبنيا للمفعول، فتصير أن يغل، أي ما صح لنبي أن يغله غيره، فهو نفي في معنى النهي أي لا يغله أحد. ولا يحزنك الذين يسارعون. قرأ قالون كلمة يحزنك بضم الياء وكسر الزاي، فتصير ولا يحزنك الذين يسارعون من أحزن الرباعي. هذا مع مراعاة أن قالون جاز له في المد المنفصل القصر والتوسط، كما جاز له في ميم الجمع الإسكان والصلة، ولكن القارئ صار في تسجيله بقصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ولا يحسبن الذين كفروا. قرأ قالون كلمة يحسبن بكسر السين فتصير يحسبن، والفتح والكسر لغتان عند بعض العرب. ولا يحسبن الذين يبخلون. قرأ قالون أيضا كلمة يحسبن بكسر السين فتصير يحسبن، والفتح والكسر أيضا لغتان عند العرب. وقتلهم الأنبياء بغير حق. قرأ قالون كلمة الأنبياء بهمز مكان الياء على الخبر في لغة بعض العرب، وهو مد متصل يمد بقدر 4 حركات. هذا وبالله التوفيق.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

لكم والله ذو فضل على المؤمنين.

يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك،

ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله

فهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم

واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.

هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟

الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة لسام وريمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية قالون عن نافع مما تيسر من سورة آل عمران، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وريمان، بعد قليل نستمع إلى حلقة من برنامج في رياض القرآن من إعداد وتقديم الإذاعي الراحل سعيد العيلي. والإذاعي الكبير سعيد العيلي ولد في 10 يوليو من عام 1931 بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا. ويعد الإذاعي الراحل سعيد العيلي من رواد الجيل المؤسس لإذاعة القرآن الكريم، حيث شارك في رسالتها الدينية والإعلامية، وقدم العديد من البرامج بها وبإذاعة صوت العرب، وشغل منصب مدير عام بإذاعة القرآن الكريم. ومن أبرز برامجه في رياض القرآن، كما عرف بتقديمه الاحتفالات الدينية الكبرى، وكان متحدثا لبقا أسهم في نشر تعاليم الإسلام السمحة عبر الأثير. وترك الإذاعي الراحل سعيد العيلي إرثا طيبا في مجال الدعوة الإسلامية. ومن برامجه نستمع إلى هذه الحلقة من برنامج في رياض القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
3: في رياض القرآن،
2: دقائق معدودة نعايش فيها آيات الله وكلماته لتكون لنا نورا يهدي إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم.
3: في رياض القرآن،
2: إعداد وتقديم سعيد العيلي.
4: أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نصلي ونسلم جميعا على المصطفى الهادي الذي نزل القرآن العظيم على قلبه المطهر. ووصلا بما سبق أيها الأحباب من سورة طه، يقول المولى تباركت أسماؤه في الآيات 115 بعد 100 حتى 111 بعد 100:
5: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.

0: أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
1: يسألونك عن الجبال، أي يوجهون إليك السؤال عن الجبال، ما شأنها في يوم القيامة؟ وهل تظل قائمة؟ وهل لا يجد الناس فيها يومئذ عاصما يعتصمون به في مغاراتها وكهوفها من هول ذلك اليوم؟ فقل الجواب: ينسفها ربي نسفا، أي يدكها دكا ويهدها هدا، فإذا هي تراب على هذا التراب، فيذرها قاعا صفصفا، أي يتركها ويصيرها قاعا كهذه القيعان التي كانت تعلوها. والقاع هي الأرض المنخفضة، والصفصف المستوي من الأرض، لا ترى فيها عوجا، حيث تسوى بوجه الأرض وتكون هي والأرض بساطا واحدا لا عوج فيه، لأن العوج إنما يبدو في الأماكن البارزة، ولا أمتن، أي ولا ارتفاعا ولا انخفاضا، بل كلها على سواء. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي في هذا اليوم يستجيب الناس بعد أن يبعثوا من قبورهم، يستجيبون لصوت الداعي الذي يدعوهم إلى المحشر دون أن ينحرفوا أو يتلبثوا. وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكتت الأصوات خشية وجلالا للمولى تباركت أسماؤه، فلا يكون هناك إلا الهمس والتخافت. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي في هذا اليوم لا تنفع الإنسان شفاعة في نفسه إلا من أذن له الرحمن بالقول والمحاجة عن نفسه. ثم كان قوله هذا مقبولا عند مولاه، مرضيا عنده، والمراد بالقول هو القول الذي يعرض فيه الإنسان أعماله في الدنيا من خير وشر، من حسن وقبيح، وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقوله عز شأنه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم من أمر عباده كل شيء، فما ينطقون به وما لم ينطقوا به هو في علم الله لا يعزب عنه شيء منه، أما هم فإنهم لا يحيطون علما بالله سبحانه وتعالى ولا يدركون كنهه وحقيقته. وقوله تباركت أسماؤه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، أي في هذا اليوم تعنو الوجوه وتخضع الرقاب للحي القيوم، لا تملك نفس لنفس شيئا، وقد خاب وخسر في هذا اليوم من حمل ظلما، أي من جاء وهو يحمل على كاهله ظلما، أي منكرا من المنكرات. وأفضح الظلم وأبهضه هو الشرك بالله عز شأنه، كما جاء في القرآن العظيم: إن الشرك لظلم عظيم، وذلك هو البلاء العظيم وهو الخسران المبين. أما الصنف الثاني ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أما من جاء بالصالحات من الأعمال وكان مؤمنا بالله الواحد الأحد فإنه في يوم القيامة في أمان من أهواله، بل سيجد الجزاء الحسن لما عمل ويوفى أجره كاملا، بل ويضاعف له أجره، ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم.
2: كنتم مع سعيد العيلي في رياض القرآن.
3: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان هذه الحلقة من برنامج في رياض القرآن للإذاعي الراحل سعيد العيلي بمناسبة ذكراه.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
6: أهلا ومرحبا بك.
7: نحن اليوم مع الآية 91 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. رأس الآية السابقة: إن ربي رحيم ودود. هل نقف على رأس الآية أم نصلها بالآية بعدها؟
8: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف على رأس هذه الآية إن ربي رحيم ودود كاف، لأن جملة قالوا يا شعيب لا محل لها من الإعراب استئنافية، ويرى البلاغيون أنها استئناف بياني، فإنه عليه السلام لما خاطبهم بألطف خطاب وأحسنه ودعاهم إلى الاستغفار مرغبا بأن لهم ربا رحيما ودودا، فلعل سائلا يسأل عن جوابهم بعد حسن دعائه عليه السلام، فكان الجواب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول.
7: نعم، نأتي إلى مواضع الوقوف في الآية 91 من سورة هود، موضوع حلقة اليوم. أين موضع الوقف الأول؟
8: في هذه الآية 3 وقوف. الوقف الأول على مما تقول من قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. جل علماء الوقوف لم يذكر هذا الموضع، ومنهم من وسمه بالحسن، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. وتوضيح ذلك أن جملة الوقف مكتملة الأركان، وهي قول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فبعد أن قدم شعيب لقومه النصح ونوع لهم المواعظ وطاف بهم في مجالات الترغيب والترهيب، هنا رد القوم على هذه النصائح الغالية بقولهم: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. أي قال قوم شعيب على سبيل التحدي والتكذيب: يا شعيب إننا لا نفهم الكثير من قولك. فمرادهم بهذه الجملة محل الوقف الاستهانة به والصدود عنه، في كل مرة ينادونه باسمه مجردا في جفاء وغلظة، على حين أنه يناديهم أبدا بيا قوم، متوددا متلطفا وشتان بين أدب النبوة ومنطق السفهاء. وحكى ربنا على لسانهم ما نفقه كثيرا مما تقول، فنفوا الفهم والعقل، والمقصود عدم التصديق لا الفقه، بمعنى عدم فهمهم كلامه أصلا، أي أنهم يفهمون كلامه، فإن شعيبا كان فصيحا موصوفا بأنه خطيب الأنبياء. واختيار ماء في قوله ما نفقه يراد منه نفي الفقه المؤدي إلى الإيمان. ثم قالوا ثانيا وإنا لنراك فينا ضعيفا، والواو في قوله وإنا لنراك يحتمل أن تكون استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، أي استأنفوا كلامهم قائلين وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لا قوة لك إلى جانب قوتنا، ولا قدرة عندك على مقاومتنا إن أردنا قتلك أو طردك من قريتنا. ووجه الاستئناف يجوز الوقف على قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، والابتداء بقوله عز وجل وإنا لنراك فينا ضعيفا.
7: نعم، الجملة المبدوء بها بعد الوقف وإنا لنراك فينا ضعيفا، هل لهذا الابتداء أثر في حسن الوقف قبله؟
8: ومما يحسن الوقف الابتداء بعده بإن مكسورة الهمزة مشددة النون، وهي مما يبتدأ به، فقد أكد قوم شعيب عليه السلام رؤيتهم له بحرف التوكيد إنا، ولام الابتداء وبصيغة الجمع وإنا لنراك، كل هذه محسنات للابتداء بهذه الجملة، وهي قول الله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا. وقدم الجار والمجرور على المفعول الثاني في هذه الجملة وإنا لنراك فينا ضعيفا لإفادة التهديد والوعيد، أي أنت فينا ضعيف لا في غيرنا، فإذا كنت تعتقد قوتك في غيرنا ففينا أنت ضعيف. ويحتمل أن تكون الواو في قوله تعالى وإنا لنراك حال، والجملة بعدها في محل نصب حال من فاعل قالوا، والمعنى قالوا ذلك لشعيب حال كونهم يرونه فيهم ضعيفا. وهذا الوجه يجوز وصل الجملتين، أي وجه الحال يجوز وصل الجملتين. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، إذ إن قوم شعيب عطفوا جملة وإنا لنراك فينا ضعيفا على جواب النداء، وعليه فالقارئ مخير بين الوقف وبين الوصل، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر. فلك أن تقرأ هكذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ثم تبدأ وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولك أن تقرأ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. فلك الخيار بين الوصل وبين الوقف، وذلك لأن الواو مرة تعرب استئنافية ومرة تعرب حال.
5: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.
6: سبحان ربي لم يلد

10:12 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ طه الفشني يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفشني. يؤذن بصلاة فجر غد في 5:15، وتشرق الشمس على القاهرة بكل خير إن شاء الله تعالى في 6:42. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُبْصِرُ

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمد أحمد شبيب تلا علينا ما تيسر من سورة الزخرف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: كيف يتخلص الإنسان من متاعب الحياة؟ ضيفنا الكريم: الحياة الدنيا هي فترة اختبار وامتحان وابتلاء، تلك طبيعتها، والإنسان المؤمن يواجه هذه المتاعب بالصبر الجميل. فكيف يصبر الإنسان على ما في الحياة من متاعب ومن أحزان؟ نرجو أن تجلي لنا هذا الأمر.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا، الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقراقا. أما بعد، فكما تفضلت، نزول البلايا وحلول المصائب في ساحة وحياة العبد على تنوعها وتعدد دروبها، وما تخلفه من آثار، وما تحدثه من آلام يتنغص بها العيش ويتكدر معها صفو الحياة، حقيقة لا يمكن تغييبها ولا مناص من الإقرار بها، لأنها بداهة سنة من سنن الله في خلقه، لا يملك أحد لها تبديلا ولا يملك لها تحويلا، وتتباين مواقف الناس أمامها. فأما أهل الجزع ومن ضعف إيمانه واهتز يقينه، فيحمله كل ذلك على مقابلة مر القضاء ومواجهة القدر بجزع وتبرم وتسخط، تعظم به مصيبته ويشتد عليه وقعها، فيربو ويتعاظم فينأو بثقلها ويعجز عن احتمالها، وقد يسرف على نفسه فيأتي من الأقوال والأعمال ما يزداد به رصيده من الإثم عند ربه، ويضاعف نصيبه من سخطه، دون أن يكون لهذه الأقوال والأعمال أدنى تأثير في تغيير المقدور أو دفع المكروه. وأما أولو الألباب فيقفون أمامها موقف الصبر على البلاء والرضا ودمع العين، فلا يأتون من الأقوال والأعمال إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويعظم الأجر، ويسكن النفس، ويطمئن به القلب. يدعوهم إلى ذلك ويحثهم عليه ما يجدونه في كتاب الله من ذكر الصبر وبيان حلو ثماره وعظيم آثاره، فمن ذلك الثناء على أهل الصبر ومدح الله لهم بأنهم هم الصادقون المتقون حقا. يقول تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وجاء في قوله أيضا: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
5: ضيفنا الكريم، من مأثورات الحكم الصبر مثل اسمه في كل نائبة، لكن عواقبه أحلى من العسل. نرجو أن تبين لنا ما هي آثار الصبر وما هي الثمرات التي يجنيها الصابرون.
6: من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره ما فيه من إيجاب محبة الله لأهله ومعيته سبحانه لهم، تلك المعية الخاصة التي تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم. يقول سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وكقوله: واصبر إن الله مع الصابرين. ومن حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره إخبار الله بأن الصبر خير لأصحابه، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كذلك من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره إيجاب الجزاء للصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كذلك من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره إطلاق البشرى لأهل الصبر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كذلك من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره ضمان النصر الرباني والمدد الإلهي لهم: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته المشهورة له: واعلم أن النصر مع الصبر. كذلك من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره مستمعي الكرام إخباره عز وجل بأن أهل الصبر هم أهل العزائم. نعم، هم أهل العزائم الذين لا تلين لهم قناة في بلوغ كل خير في الدنيا والآخرة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإخباره سبحانه بأنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ إلا أهل الصبر. قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقوله أيضا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإخباره جل وعلا بأنه إنما ينتفع بالآيات والعبر هم أهل الصبر. اقرأ قوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله في شأن أهل سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
5: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو اللقاء الأول مع سورة مريم.
2: وسورة مريم سورة مكية، آياتها 98، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 19.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

0: يرثني ويرث من آل يعقوب
1: يرثني ويرث من آل يعقوب
0: واجعله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 11 من سورة مريم،
2: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: نداء خفي،
2: دعاء مستورا لم يسمعه أحد.
1: وهن العظم،
2: ضعف ورق.
1: شقي،
2: خائبا في وقت ما.
1: خفت الموالي،
2: أقارب العصبة وكانوا شرار اليهود.
1: ولي،
2: ابنا يلي الأمر بعدي.
1: رضي،
2: مرضيا عندك قولا وفعلا.
1: أن يكون،
2: كيف أو من أين يكون.
1: عتية،
2: حالة لا سبيل إلى مداومتها.
1: من المحراب،
2: المصلى أو الغرفة التي يتعبد فيها.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم لقاءنا مع سورة مريم، فحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد رفعت يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة إبراهيم.

0: القارئ شيخ محمد رفعت تلا علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما أهم مقاصد سورة الشورى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهم مقاصد هذه السورة الكريمة وهي سورة الشورى. أولا، افتتحت بالتنويه بشأن القرآن الكريم بأنه وحي من عند الله تعالى، وكذلك كانت كتب الأنبياء السابقين كانت مشتملة على وحي سماوي. ثانيا، أشادت بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى لا يخرج عن سلطانه شيء في الأرض ولا في السماء. ثالثا، بيّنت أن السماوات تكاد أن يتشققن من فوقهن لعظمة الله. رابعا، هددت هؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء بأن الله تعالى حفيظ عليهم ليجازيهم بما اقترفوا. خامسا، أشارت إلى أنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يجمع الناس على ملة واحدة لجمعهم، ولكن الحكمة اقتضت أن يكون منهم المهتدي والضال. سادسا، أرشدت إلى ما يفعله المؤمنون مع المشركين إذا خالفوهم في الدين. سابعا، أشارت إلى القدرة البالغة في أنه سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ثامنا، أكدت على وحدة الشرائع. تاسعا، نددت بشرك هؤلاء المشركين واختلافهم في الحق ظلما بعدما أمروا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه. عاشرا، بيّنت أن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لفي شك من كتابهم. الحادي عشر، أرشدت إلى ما يجب اتباعه في دعوة الناس إلى الحق. الثاني عشر، بيّنت بطلان حجة هؤلاء الذين يجادلون في الدين بعدما استجاب الناس لدعوته. الثالث عشر، ذكرت أن الذين يستعجلون الساعة هم الذين لا يصدقون بها، أما الذين صدقوا فهم خائفون من وقوعها. الرابع عشر، أبرزت لطف الله سبحانه وتعالى بعباده حيث يرزق من يشاء كما يشاء بدون معقب الله. الخامس عشر، بيّنت سوء حال هؤلاء الجاحدين يوم القيامة وأنهم مشفقون مما كسبوا وهو واقع بهم، كما بيّنت حال المؤمنين وأن لهم عند ربهم ما يشاءون. السادس عشر، بددت يأس اليائسين حيث أبانت أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. السابع عشر، عدت أوصاف المؤمنين ومن بينهم هؤلاء الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقهم الله تعالى ينفقون. هذا، والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية ورش عن نافع للقارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الشيخ محمود برانق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الروم من الآية 17 إلى الآية 13 في سورة لقمان برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الروم: إن في ذلك لآيات للعالمين. قرأ ورش كلمة للعالمين بفتح اللام فتصير إن في ذلك لآيات للعالمين، على أنه اسم جمع لعالم بفتح اللام. ليربو في أموال الناس. قرأ ورش كلمة ليربو بتاء مضمومة وإسكان الواو فتصير لتربو في أموال الناس، على أنه مضارع أربى المزيد بالهمزة، والتاء فيه للخطاب، والواو للجماعة، والفعل منصوب بحذف النون. فانظر إلى آثار رحمة الله. قرأ ورش كلمة آثار بلا ألف بعد الهمزة والثاء على الإفراد فتصير فانظر إلى آثار رحمة الله على الإفراد لقصد الجنس. الدعاء إلى، قرأ ورش كلمتي الدعاء إلى بتسهيل الهمزة الثانية بين في لغة بعض العرب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قرأ ورش الكلمات الثلاثة بضم الضاد فتصير الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهو مصدر. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. قرأ ورش كلمة لا ينفع بتاء التأنيث فتصير فيومئذ لا تنفع، على أن فاعله مؤنث مجازي. ولقد ضربنا، قرأ ورش كلمتي ولقد ضربنا بإدغام الدال الساكنة في الضاد فهما متقاربان صغير وحكمه جواز الإدغام. قال الله تعالى في سورة لقمان عليه السلام ويقيمون الصلاة، قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام لوقوعها بعد صاد مفتوحة فتصير هكذا ويقيمون الصلاة وهم بالآخرة. قرأ ورش كلمة بالآخرة بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة فتصير وهم بالآخرة مع ترقيق الراء لكسر قبلها. ويتخذها هزوا، قرأ ورش كلمة ويتخذها برفع الذال فتصير ويتخذها عطفا على يشتري. أما كلمة هزوا فقرأها بالهمز مكان الواو فتصير ويتخذها هزوا في لغة بعض العرب هذا، وبالله التوفيق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.

ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.

من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين.

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

برحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسل

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون

معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.

هزؤا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب.

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات

فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية ورش عن الإمام نافع، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، من الآية 17 من سورة الروم حتى الآية 13 من سورة لقمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من تسجيلات فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى نستمع إلى هذه الكلمة تحت عنوان واجب المعلم تجاه تلاميذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الوالدين يرعيان ولدهما في السنوات الأولى ثم يسلمانه إلى المعلم أو المؤدب بلغة العصر القديم ليتابع مهمتهما ويتعهد الغرس الذي غرساه، فكل منهما يكمل الآخر. وإذا كانت مهمة الوالدين تظهر أكثر في السلوك، فإن مهمة المعلم تظهر أكثر في الثقافة والتعليم، لكن مهمته لا تنتج الثمرة المرجوة إلا إذا صاحبها تربية وتهذيب، فهو في نظر الطفل والوالد روحي يتلقى عنه ويحترمه ويجله. وإذا كان الوالدان يحسان بأن تربية الأولاد فرض لازم، يحاولان أداءه بإخلاص نابع من طبيعة الأبوة والأمومة، مع إبراء الذمة من المسؤولية أمام الله بأداء هذا الواجب، فإن المعلم يحتاج إلى تعميق إحساسه بشرف مهمته ليخلص فيها إخلاص الوالد نحو ولده. وإذا كان هناك توجيه من الله بتعليم العلم وعدم كتمانه عمن يحتاجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعلم الملتزم للعمل بما يعلمه والقائم بتعليم غيره، جعله في منزلة يغبطه عليها من يتطلعون إلى المثل العليا. فقد صح في حديث البخاري ومسلم أنه قال: لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال فيما رواه ابن ماجه: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي ألف ركعة. وفيما رواه ابن ماجة بإسناد حسن: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. وفي مقابل هذا الشرف العظيم، ينبغي أن يكون المعلم ذا مقدرة علمية وفنية ليكسب ثقة من يربيهم، وأن يكون مخلصا لوجه الله مراقبا له في عمله، منتظرا منه وحده المثوبة التي لا تدانيها أية مثوبة دنيوية، وأن يكون على خلق قويم يقتدي به الأطفال، واضعا أمام عينيه قول الله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقول عمرو بن عتبة لمؤدب ولده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن أعينهم معقودة عليك، الحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح لديهم ما تركت. إن الصدق مع النفس من أكبر عوامل الثقة في التعامل مع الناس على جميع المستويات، والوالد والمعلم وكل من يتولى مهمة التوجيه والإصلاح محتاجون إلى هذا الخلق. وقد روى أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد حسن قال: عن عبد الله بن عامر: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال لأعطيك. فقال لها الرسول الكريم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. إن وزر من يكون في مقام القدوة أشد من وزر غيره، فبزلته يزل عالم كثير. وفي حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فاللهم ارزقنا الإخلاص في العمل، واهدنا إلى أقوم السبل، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ عطية صقر استمعنا إلى كلمة تحت عنوان: واجب المعلم تجاه تلاميذه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
6: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أعمل معلمة بالحصة في مدرسة حكومية وأعطي دروس تقوية للطلبة بعد انتهاء اليوم الدراسي، فهل يجوز إعطاء هذه الدروس أثناء اليوم الدراسي إن وجدت وقتا متسعا لذلك؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شالبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الأصل أن الإنسان إذا التزم بعمل في وقت معين وجب عليه أن يؤدي هذا العمل في وقته، وأن يحافظ على الوقت الذي خصصته جهة العمل لأداء وظيفته، لأن هذا الوقت أمانة وقد التزم به صاحبه بموجب عمله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانات، فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي آية أخرى يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كانت دروس التقوية تعقد في المدرسة وفق النظام الذي وضعته الجهات التعليمية المختصة، وكانت مواعيدها محددة بحيث تكون بعد انتهاء اليوم الدراسي، فلا يجوز نقلها إلى وقت الدوام الرسمي، لأن وقت الدوام مخصص لأداء العمل الوظيفي وليس للانتفاع به في نشاط آخر، حتى ولو كان هذا النشاط في أصله مباحا. فالمشكلة ليست في تعليم الطلاب وتقويتهم، فهذا عمل نافع ومشروع في أصله، وإنما في توقيت هذا العمل واستعمال وقت الوظيفة في غير ما خصص له. كما أن الالتزام بمواعيد دروس التقوية التي حددتها الجهة التعليمية يحقق الانضباط ويحفظ حق المدرسة والطلاب، ويمنع اختلاط العمل الوظيفي بالنشاط الذي يكون بعد انتهاء وقت العمل. وهذا من تمام الأمانة، فالإنسان قد يكون في عمل مباح في ذاته، لكنه لا يكون مباحا إذا أدي على حساب حق واجب أو في وقت لا يملكه صاحبه. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: لا يجوز لك إعطاء دروس التقوية أثناء اليوم الدراسي إذا كانت اللوائح المنظمة لها قد حددت وقتها بعد انتهاء اليوم الدراسي، لأن وقت العمل الرسمي أمانة ولا يجوز استعماله في غير ما حدد له، علما بأن دروس التقوية التي تتم في إطار النظام الذي تقرره الجهات التعليمية المختصة وفي الوقت المحدد لها بعد انتهاء اليوم الدراسي لا حرج في أدائها من حيث الأصل، مع الالتزام باللوائح والضوابط المنظمة لها. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
8: أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من سائل كريم يقول في رسالته: أعمل في وظيفة بائع بالتجزئة، وقد عرض علي بعض الموزعين سلعا استهلاكية، وشككت في أن بعض علاماتها التجارية مقلدة أو مزيفة، فما حكم بيعها مع وجود هذا الشك؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. فإن الشريعة الإسلامية قد أقامت المعاملات المالية على الصدق والأمانة، وحرمت الغش والخداع، وقد جعلت للحقوق المعنوية والابتكارية حرمة كحرمة الحقوق المالية. فالعلامة التجارية هي ما يميز منتجا أو خدمة عن غيره، وهي حق مالي خالص لأصحابها. ومن المقرر لدى كثير من الفقهاء أن المال هو ما يباح نفعه مطلقا، أو كل ما ملك ولو قل وأمكن ادخاره، وتثبت ماليته بتمويل الناس أو بعضهم له. وعليه فإن الاعتداء على هذه العلامات بالتقليد أو التزييف هو من جملة الاعتداء المالي والمعنوي على مجهود الغير وسمعته التجارية، وهو من قبيل الكذب والتدليس المحرم، والتربح من تزييفه أكل لأموال الناس بالباطل. أما بخصوص حكم بيع هذه المنتجات المشكوك في تزييفها، فينبغي التفرقة بين حالتين: الأولى، إذا قام لدى البائع يقين أو غلبة ظن بقرائن معتبرة أن هذه العلامة مزيفة، كأن يكون السعر منخفضا بشكل لا يتناسب والسعر الأصلي، أو وجد تغير ظاهر في غلاف السلعة، ففي هذه الحالة يحرم بيع هذه السلعة وتداولها، لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان وترويجا للغش والتدليس. وقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. كما أن القانون يجرم هذا الفعل ويعد البائع شريكا في التزوير متى علم به. الحالة الثانية، إذا كان الشك عارضا ولا يستند إلى دليل، وكانت السلعة من مصدر موثوق وسعرها طبيعي، ففي هذه الحالة يجوز البيع، لأن الأصل في العقود الحل والصحة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومع ذلك فإنه يجب على التاجر تحري الدقة والتثبت من سلامة بضاعته ومصدرها بسؤال أهل الخبرة أو استخدام وسائل التقنية كالباركود مثلا، فإهمال الفحص مع القدرة عليه لا يتسق وأمانة التاجر المسلم. وعليه فنقول للسائل الكريم: إذا كانت هناك قرائن قوية تدل على تزييف هذه السلع، فلا يجوز لك المشاركة في بيعها. أما إن كان الشك مجرد خاطر لا دليل عليه مع ثقتك في المورد، فلا حرج عليك في شراء هذه السلع وبيعها، وعليك دائما بالتثبت إبراء للذمة وأداء للأمانة. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يوفقنا للصدق في القول والعمل، إنه سبحانه حنان منان، بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
8: في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، أنت الغفور الرحيم التواب الكريم، وأنا العبد المذنب المسيء التائب الوجل المستغفر. إن رددتني فمن ذا يقبلني سواك، وإن صددتني فمن ذا يرحمني ولا راحم لي غيرك. أنت حسبي وأنت رجائي وأنت أملي وأنت ملاذي، تبت يا ربي إليك ورجوت العفو منك، وذكرت اليوم ذنبي ليس يخفى الذنب عنك. يا عليما بالخفايا كل آثامي لديك، وأنا يا ربي أنا هارب منك إليك. وأين يا ربي فراري ومصيري في يديك، فلا تخيب لي رجائي كل آمالي عليك.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، واليوم موعدنا مع الطالب محمد صلاح محمد نبوي يرتل علينا سورتي سبأ وفاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما

البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسف

بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له.

من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

فكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما

نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقال

كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما

إليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون

إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى

تزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات

لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

0: الغفور.
1: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

بصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.

من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟

تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورتي سبأ وفاطر بصوت الطالب محمد صلاح محمد نبوي، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المائدة، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 2 من صباح الاثنين بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين أسعد بحضراتكم بهاء عبادة. اللهم يا ربنا اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان والقرآن والذكر والطاعات. اللهم ألف بين القلوب وأصلح ذات البين، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل آباءنا وأمهاتنا من أهل المغفرة والرضوان، وارحم من سبق منا إليك، وبارك في من بقي منا على طاعتك. اللهم يا ربنا احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وارزقنا الصحبة الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح، واجعل أبناءنا قرة عين لنا، واجعلنا قرة عين لهم، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم اصرف عنا النزاع والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم من كان عاصيا فاهده، ومن كان غافلا فأيقظه، ومن كان بعيدا عنك فرده إليك ردا جميلا، ومن كان مكروبا ففرج كربه، ومن كان محتاجا فاقض حاجته. اللهم اجمعنا في الدنيا على طاعتك، وفي الآخرة في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: إن الذكر حياة القلب وحصن الإنسان، فهو ليس كلمات تتحرك بها الشفات فقط، بل هو صلة دائمة بين العبد وربه، وحصن يلجأ إليه المؤمن في زمن الخوف والقلق وتقلبات الحياة. وقد أمر الله تعالى بالإكثار منه فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه في وصف أهل الإيمان: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحواله، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
1: بذكر الله تنشرح الصدور

0: إن من الأذكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للتحصين قبل النوم قراءة آية الكرسي لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولهذا ينبغي ألا تتحول أذكار النوم إلى عادة سريعة تؤدى بلا انتباه، بل يقف المسلم عند معانيها ويقرأها وهو يستشعر عظمة الله وحفظه ورعايته. فالتحصين الحقيقي ليس في حركة اللسان وحدها، وإنما في قلب يعلم أن الحافظ هو الله، وأن العبد مهما أخذ من أسباب الحماية يظل محتاجا إلى حفظ الله عز وجل. ولذلك كانت آية الكرسي من أعظم ما يحافظ عليه المسلم كل ليلة.
1: يا ربي عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك.
0: هناك أذكار جامعة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها صباحا ومساء، كقراءة سورة الإخلاص وسورتي الفلق والناس 3 مرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات يكفيك من كل شيء. وهذه السور 3 تجمع أصول الاستعاذة بالله. فسورة الإخلاص تعرف العبد بربه الذي لا شريك له، وسورة الفلق تعلمه أن يستعيذ بالله من الشرور الظاهرة، وسورة الناس تحصنه من الشر الخفي الذي يتسلل إلى الصدور. ولذلك فإن المحافظة عليها إعلان يومي بأن المؤمن يستمد أمنه من الله ويستعين به على ما يعلم من الشر وما لا يعلم. وفي زمن تتعدد فيه مصادر الخوف والقلق يحتاج الإنسان إلى أن يبدأ يومه بالله وينهي يومه بالله، ويجعل قلبه معلقا بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى.
2: على الله.

0: من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها صباحا ومساء دعاء العافية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء أيها الإخوة يعلمنا أن العافية أوسع من مجرد سلامة البدن، فالمؤمن يسأل الله أن يحفظ دينه ودنياه وأهله وماله، وأن يستر عوراته ويؤمن مخاوفه ويحفظه من جهاته كلها. وما أحوج الإنسان إلى هذا الدعاء، فهو لا يعرف ما الذي يحمله الغد ولا من أين يأتي البلاء. لذلك كان من فقه الدعاء أن يسأل العبد ربه العافية قبل نزول البلاء، وأن يستشعر أن أعظم نعمة قد يعيشها الإنسان هو أن يعافيه الله في دينه ودنياه وأهله وماله.
1: إلهي هو الخالق.

0: يريدون.
1: ليست الصدقة مجرد مال يخرج من اليد إلى يد محتاج، وإنما هي اختبار لما استقر في القلب من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. والبرهان هو الدليل الواضح، فالإنسان قد يقول: أحب الله وأرجو ما عنده وأثق بوعده، لكن حين يطلب منه أن ينفق مما يحب وأن يخرج شيئا من ماله الذي تعب في تحصيله، هنا يظهر أثر الإيمان في السلوك. ولهذا كانت الصدقة امتحانا جميلا للنفس: هل المال في يدك أم في قلبك؟ هل تستطيع أن تعطي وأنت تعلم أن ما عند الله خير وأبقى؟ والصدقة كذلك تربي النفس على التغلب على الشح، فالإنسان بطبعه يحب المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فإذا أعطى العبد ابتغاء وجه الله فقد انتصر على أنانيته، وقدم رضا الله على رغبة النفس.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: ربي

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نبقى مع قرآن السهرة على مدى 43 دقيقة. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخيرا ولهم

Allah.

نور.

مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح

يهدي الله لنوره من يشاء ويهدي

يهدي الله لنوره من يشاء.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة من القارئ الشيخ طه الفشني، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة النور. غدا إن شاء الله تعالى وفي قرآن السهرة تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والتلاوة لما يتيسر من سورة الأنبياء. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت منتصف ليل القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعن الصحابي الكبير سيدنا عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: جمع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس وهو مريض، فأمر من يحمله إلى المنبر، فكانت آخر خطبة خطبها: يا أيها الناس، احذروا الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها غرارة، وآثروا الآخرة على الدنيا فأحبوها، فبحب كل واحدة منهما تبغض الأخرى. وإن هذا الأمر الذي هو أملك بنا لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الدنيا مشتقة من الدنو الذي يشار به إلى قصر العمر وقرب الأجل، أو مشتقة من الدناء التي تدل على قلة الشأن وصغره، وهذا يفهم منه التقليل من أمرها واحتقار مغرياتها. وقد أكثر العلماء في وعظهم أن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر. وأكثر العلماء في وعظهم أن الدنيا مزرعة للآخرة، وأن العبد الواعي هو الذي يأخذ من دنياه لآخرته، أو من دار الممر إلى دار المقر. فكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد. فمن زرع الخير في الدنيا بارك الله له في خيره في الدنيا، وأثابه في الآخرة ثوابا عظيما. ومن أجل كل هذا وغيره حرص سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أن يوصي الناس في مرضه وفي أخريات حياته وهو على المنبر أن يحذروا من هذه الدنيا، وعلل ذلك بأنها غرارة، أي تغر أهلها، وخاصة الغافلين عن أمور الآخرة. كما وجه أمرا للناس بأن يحبوا الآخرة وأن يؤثروها على الدنيا، وبين أمرا مهما، وهو أن الدنيا والآخرة لا يجتمعان معا في قلب واحد، فمن أحب الدنيا طرد هذا الحب محبة الآخرة من القلب. وإذا انشغل القلب بحب الآخرة اجتهد العبد في العمل من أجلها دون أن يغفل عن عمارة الأرض، وعن الاجتهاد في السعي وتحصيل الرزق وتحسين دخله ومستوى معيشته. ثم ختم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ختم الأثر بأن آخرة العبد مرتبطة بما يعمل في الدنيا، أو أن خاتمة العبد مرتبطة بما عمل قبل هذه الخاتمة، فإذا أحسن العبد العمل أحسن الله خاتمته. ومن جانب آخر أن صلاح آخر الأمة مرتبط بصلاح أولها، فما أصلح الأوائل يصلح الأواخر، فقد كان السلف الصالح أعلى إيمانا وأشد خشية وأكثر تقوى، وطبقوا الدين تطبيقا صحيحا فنجحوا في كل شيء.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته الأخيرة عن التحذير من الدنيا، لكن نجده رضي الله عنه في كثير من خطبه يحذر من هذه الحياة الدنيا.
2: الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التحذير من الدنيا في كثير من خطبه وفي كثير من أحاديثه الشريفة، ومن ذلك ما رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. وصححه الحاكم وضعفه الذهبي. ومعنى شائلة برجلها أي رفعت رجلها من الانتفاخ. وروى الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا، فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت. وقد صنف الحافظ ابن أبي الدنيا كتابا جمع فيه 497 حديثا وأثرا عن ذم الدنيا، فقد أكثر الرسول من ذمها حتى لا ينشغل الناس بها على حساب الآخرة، كما أكثر الخلفاء الراشدون من ذم الدنيا، وكذا أكثر باقي الصحابة من ذمها. ومما جاء في هذا الكتاب أن رجلا قال لسيدنا علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، صف لنا الدنيا. قال: وما أصف لك من دار، من صح فيها أمن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن من حلالها.
1: يا أستاذنا الكريم، كذلك مولانا العظيم سبحانه تحدث كثيرا في القرآن الكريم عن هذه الحياة الدنيا.
2: نعم، لقد ذم القرآن الكريم الدنيا في العديد من الآيات الكريمة. قال سبحانه: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذا تحذير من الدنيا ومن الشيطان. وأيضا قال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعن الصحابي الكبير سيدنا عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: جمع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس وهو مريض، فأمر من يحمله إلى المنبر، فكانت آخر خطبة خطبها: أيها الناس، احذروا الدنيا ولا تثقوا بها فإنها غرارة، وآثروا الآخرة على الدنيا فأحبوها، فبحب كل واحدة منهما تبغض الأخرى، وإن هذا الأمر الذي هو أملك بنا لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا يا دكتور سابقا عن لماذا يفكر البعض في إخراج الزكاة شهريا مقدما، يعني بدل انتظار تمام الحول، واليوم نريد أن نتعرف على آراء الفقهاء في هذه المسألة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. للفقهاء في ذلك رأيان، الأول للجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، حيث يرون جواز التعجيل قبل تمام الحول وبعد تحقق النصاب الكامل، والمشهور عن الحنفية جواز تعجيل الزكاة لأكثر من سنة، فهو من أوسع المذاهب في هذه المسألة، لما روي أن العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته فرخص له، وما روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه في شأن العباس: أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه يا عمر؟ إن عم الرجل صن وأبيه، وإن صدقة العباس هي علي ومثلها معها. فقالوا بأن حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول على فرض ثبوته يدل على وقت الوجوب الأصلي، ولا يلزم منه منع التعجيل إذا قام دليل خاص يجيزه، كما هو في حديث العباس رضي الله عنه، وهذا عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة.
2: وهل يوجد آراء أخرى يا دكتور؟
3: نعم، للمالكية رأي، وهم أشد المذاهب تضييقا في هذه المسألة، حيث يرون منع التعجيل، يعني أن الإنسان يؤدي الزكاة في نهاية السنة أو في وقت الوجوب فقط، فلا يجوز إخراج الزكاة قبل تمام الحول إلا في صور يسيرة مخصوصة أو كان التعجيل بشيء يسير، واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق الزكاة على الحول، واعتبروا الحول وقتا معتبرا في استقرار الزكاة، وقالوا بأن الزكاة عبادة مؤقتة فلا يجوز تقديمها على وقتها، كما لا تقدم الصلاة على وقتها، فالعبادات المؤقتة لا تقدم عن أوقاتها إلا بدليل، وأن الحول أحد شرطي الزكاة فلا يجوز تقديم الزكاة عليه، كما لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها.
2: قلنا أن هذا رأي الإمام مالك، وبالنسبة للرأي الراجح في هذه المسألة يا دكتور؟
3: الرأي الراجح هو جواز إخراج الزكاة والتعجيل بها قبل تمام الحول وبعد تحقق النصاب الكامل في الأموال التي يشترط فيها الحمل، ويجوز إخراج الزكاة دفعة واحدة أو على دفعات،
2: يعني دفعة واحدة مقدمة أو على دفعات كأنها بالتقسيط مثلا
3: خلال السنة الزكوية. وطبعا لحديث سيدنا العباس رضي الله عنه السابق، وهو حديث خاص في هذه المسألة، حيث أجاز له الرسول صلى الله عليه وسلم أو رخص له في ذلك، وهذا طبعا فيه فائدة لإغاثة المستحقين وسد حاجة الفقراء والمحتاجين، ورأينا الفتاوى عندنا في لجان الفتوى الرئيسية ودوار الإفتاء المصرية، جواز إخراج الزكاة عند وجود حاجة عامة مقدما أو حاجة خاصة، كما حدث في جائحة كورونا، فكانت هناك الفتوى بجواز تعجيل الزكاة عن سنة أو أكثر من سنة، خاصة في مثل هذه الأزمات التي تطرأ على الناس.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 12:16. إخوتنا في رحاب الإيمان، على مدى 41 دقيقة نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من التسجيلات الخارجية للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي، يتلو علينا ما يتيسر من سورة الحجر وقصار السور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق وإن الساعة لآتية.

0: فحي الصفح الجميل.
1: الله الله الله أكبر، الصلاة والسلام.

dear. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح.

Aye.

الحق.

0: الصفح الجميل.
1: نعم.

الله أكبر.

الحق

0: فاحي الصفح الجميل
1: نعم

بهم

عليك

الله أكبر.

سيدنا الله مولانا.

فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

فاصدع بما تؤمر فاصدع

واعبد ربك حتى يأتيك.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

واعبد ربك حتى ياتيك.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.

قد أفلح من زكاها.

فكذبوه فعقروها فكذبوه

فكذبوه فعقروها فك

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من التسجيلات الخارجية للقارئ الشيخ أحمد رزيقي، استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الحجر وقصار الصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشر التقوى

0: قدمي.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت الواحدة من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 20 من سورة المزمل يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

بشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر

آخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وقد رتل علينا بدءا من الآية 20 من سورة المزمل وسور المدثر والقيامة والإنسان والمرسلات والنبأ. بمشيئة الله تعالى في حوالي 13 دقائق يواصل معنا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحلته المباركة مع المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:32. أخوتنا في رحاب الإيمان، هذه فقرة من الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 27 من سورة فاطر، يرتل علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل،

والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.

تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.

هم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا.

رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق

رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.

صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة. رتل علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 27 من سورة فاطر، وحتى الآية 47 من سورة الصافات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت معكم من الآن، معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. سعدنا وسعدتم خلال الفترة السابقة بصحبة الزميل بهاء عبادة. هذه أطيب وأرق الأمنيات بقضاء أمتع الأوقات عبر أثير موجات إذاعات القرآن الكريم من القاهرة، وما تقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ فترتنا إخوة الإيمان والإسلام بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي لما تيسر من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي الرابعة والنصف إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل الصلاة الزميل بهاء عبادة، ومعه قارئا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. يؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 5:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة من سورة غافر يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة غافر، تلا علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمحى الذنوب وكل هم زائل، وعد من الله الكريم مخلد. صلى عليك الله يا من حبه فرض على كل القلوب مؤكد. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة تمحو بها الخطايا وتغفر بها الذنوب. اللهم صل على محمد صلاة كاملة تشفي بها صدورنا وتحقق بها أمنياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
2: طه صلاة الله.

الله مني سرمدا.

0: عطر لسانك بالصلاة على الذي أحيا الليالي بالصلاة وقام. إن الصلاة على النبي محمد تكفي الهموم وتغفر الآثام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة نوح يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة نوح تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة صاد، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود المتولي.

الباب ردوها.